التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

الروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزية

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة. بسم الله توكلنا على الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. بداية يا رب إن شاء الله تكون كلها خير يا رب بفضلك وكرمك وجودك. نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده يا رب. يا ميسر كل عسير ويا متمم كل خير يسر لنا أمورنا وفقنا واجعل التوفيق رفيقنا في كل خطوة وبارك لنا فيما نسعى إليه يا رب العالمين. يا رب اجعل كل أيامنا المقبلة جبرا وخيرا وأرنا لطفك وكرمك وبركتك في كل ما وهبته لنا. ويا رب إن شاء الله يعني كذا بداية الخير لكل من يسمعنا مع بداية الأسبوع وعسى يا رب إن شاء الله أيضا فترة خفيفة على طلابنا وطالباتنا في اختباراتهم اختبارات دبلوم التعليم العام واختبار جديد أكيد اليوم مع بداية الأسبوع. الله يسهل عليكم ويسر أموركم يا رب إن شاء الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. إن شاء الله يا ربي يهون عليكم ويسهل عليكم اختباركم اليوم. إحنا معاكم دعواتنا معاكم قلوبنا معاكم وندعي لكم من قلبنا إنه ربي يسهل لكم ويسهل عليكم ويسخر لكم يا رب إن شاء الله كل الخير والتوفيق والنجاح يكون فالكم ودائما ثمرة جهدكم تحصدوها وتفرحوا أنتوا ووالدينكم وأهلكم وإخوانكم وأحبابكم بالنتائج اللي ترجوها وأيضا جهدكم إن شاء الله وتعبكم ما يروح كذا. الله يعطي كل حد فيكم على قد إن شاء الله جهده وعلى قد نيته وعلى قد سعيه بإذن الله تعالى. نبدأ معاكم مشوار بداية الأسبوع يا رب إن شاء الله تكون بداية أسبوع سعيدة علينا وعليكم. استودعوا الله نفسكم أهلكم بيوتكم عيالكم أزواجكم وعمركم صحتكم وأرزاقكم وكل شيء تحبونه ويعز عليكم.

صباحكم عماني وصباح الخير، صباح العودة نقول مع بداية أسبوع جديد. يا ربي صباح سعيد على كل من يسمعنا ومتابعنا ومتوكل على الله في بداية هذا الأسبوع للعمل مع أجواء الصيف ودرجات الحرارة اللي ما يحتاج. تحية صباحية للناس اللي بدت إجازتهم الصيفية واللي مرتاحين ومأجزين، وتحية للأهالي اللي عيالهم خلصوا من الاختبارات وخلاص قاعدين بالبيت، يعني مثل ما يقولون هم ونزح عنهم اللي هو عدوا مرحلة الاختبارات. ولكن أكيد يعني موضوع ثاني من الجانب الثاني، الضغط الثاني أن العيال إجازة، إجازة صيفية بدت، إيش نسوي فيها، كيف نخطط لها، إيش الجدول اللي ممكن نسويه وعيالنا فعلا يستفيدون من إجازتهم هذه الصيفية. وتحية أيضا بالمقابل لكل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور اللي عيالهم في اختبارات نهاية العام 2026، فيارب إن شاء الله الله يسهل على الجميع. الأوضاع والظروف تختلف أكيد من مكان لمكان، من بيت لبيت، فالله ييسر ويسهل على الكل. مستمعين، من طرق تحفيز العقل السفر، السفر يوسع عقلك ويوسع أيضا مداركك، أيضا الضحك، الضحك يخفف التوتر ويرفع المزاج، التأمل يهدي العقل ويزيد التركيز، الأكل الطبيعي يغذي الدماغ ويحسن الذاكرة، التعرض للشمس، آخ يا الشمس، يحسن المزاج ويزيد النشاط. إيش رأيكم يا ترى؟ النوم العميق يعيد شحن الدماغ ويحسن الذاكرة، القراءة تقوي العقل وتوسع المعرفة، العناق يفرز هرمون السعادة ويمنح الطمأنينة، المشي في الطبيعة يريح العقل ويقلل القلق، أما المشي حافي فيخفف التوتر ويوازن الطاقة، التواصل مع الأشخاص الإيجابيين يدعم صحة العقل ويمنح الطاقة الإيجابية. هذه بعض الطرق اللي تحفز العقل.

سوء التغذية، المبالغة في التمارين، بعض المشاكل الصحية والهرمونية ممكن تؤثر أيضا على الجسم والبشرة في نفس الوقت. فهذه بعض الطرق اللي ممكن تساعدنا في خفض الكورتيزول بشكل طبيعي، أنه نحاول نحسن من جودة النوم، نتجنب التجويع أو الحميات اللي تكون قاسية، نتناول كمية كافية من البروتين والدهون الصحية، نقلل من الكافيين الزايد خاصة الطلبة والطالبات وفترة الاختبار وكذا، لا توترون نفسكم زيادة بإكثاركم للكافيين. أيضا عدم الإفراط في التمارين العنيفة، المشي اليومي والتعرض للشمس راح يساعدك على تهدئة الجهاز العصبي وأيضا راح يحسن المزاج. تنظيم مستوى السكر بالدم، تهدئة الجهاز العصبي مستمعينا، مثل تمارين تكون خاصة بالتنفس، التأمل، الكتابة، الصلاة، قراءة القرآن، قضاء أوقات مع أشخاص مريحين، هذه كلها راح تساعدنا على تهدئة الجهاز العصبي. أيضا فحص المشاكل الصحية المحتملة مثل فحوصات اضطرابات الغدة الدرقية، فقر الدم، مقاومة الإنسولين ومشاكل الأمعاء والمعدة، هذه أشياء مهمة أن احنا نتأكد أن صحتنا تمام فيها. الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله من كل شر وضر، ويا ربي كذا دائما تنعمون بالصحة والعافية.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
2: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
4: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكل

يا صباح الخير وصباحكم عماني مع بداية الأسبوع ومشوار مستمعينا الأحد الجميل، ونقول اليوم 14 من يونيو. إن شاء الله صباحاتكم كلها خير ومحبة بإذن الله تعالى. بداية هذه الساعة مستمعينا، خلوني أخبركم عن واحدة من الأشياء الحلوة اللي مرت علي واللي قريتها، إنه موضوع توديع الأب لطفله صباحا يؤثر على مستوى الكورتيزول في جسم هذا الطفل طول اليوم. يعني 30 ثانية من الحضور الحقيقي راح تصنع فرق بيولوجي. فأنت كيف تودع طفلك يا عزيز الأب كل صباح؟ هذا الأمر مثل ما قلنا يؤثر على مستوى الكورتيزول في جسم طفلك. فقالوا في طريقة توديعك لطفلك صباحا راح تحدد كيف يعمل دماغه في المدرسة، أو إذا ما كان في سن مدرسة يعني يأثر عليه باقي الوقت واليوم في البيت. حتى دراسة مستمعين في مجلة Child Development وثقت أن الأطفال اللي يفارقون والديهم بانتقال عاطفي سلس وحاضر يظهرون انخفاض ملحوظ في الكورتيزول مقارنة بمن يودعون بشكل متسرع أو قلق. فالكورتيزول المرتفع في الصباح يؤثر عليهم ويؤثر على الدماغ وعلى القشرة الأمامية، المنطقتين الأساسيتين للتركيز والتعلم. ليش يا ترى هذه اللحظة بالذات؟ لأن قالوا الجهاز العصبي للطفل يستخدم جهاز والده كمرجع للأمان حين ينحن الأب لمستوى عيني طفله ويضع يديه عليه ويتحدث بهدوء وثقة. دماغ الطفل يتلقى إشارة إنه العالم آمن ويمكنك الذهاب. الكورتيزول هنا رح ينخفض، الجهاز العصبي يستقر، والطفل يدخل يومه بقدر أكبر من الطمأنينة البيولوجية. فثلاثين ثانية عزيز الأب من حضورك الكامل، لا هاتف لا عجلة، رح تغير كيمياء طفلك لساعات. فشفت يا عزيز الأب لأي درجة يعني طريقة توديعك لطفلك في الصباح تأثر عليه وعلى جسمه طوال اليوم. سبحان الله، أتوقع ما بس الطفل، حتى أم الطفل رح يأثر على مزاجها على فكرة، على تحضيراتها لغداك ولا لعشاك ولا لبقية يومك. أشياء كثيرة راح تفرق سبحان الله بس من طريقة التوديع. المهم احنا دخلنا الأم كذا، أم الطفل، ولكن الموضوع والأساسي في هذه الدراسة هي عن طريقة توديع الأب لطفله صباحا، وإيش يعكس هذا الأمر، كيف يصنع فرق بيولوجي ويغير أيضا كيمياء دماغ الطفل لساعات. الله يحفظكم ويخليكم إن شاء الله لأطفالكم، ويعني نقول تكونوا خير والدين فعلا لأبنائكم، وتزاكم عنهم وعن تربيتهم إن شاء الله خير الجزاء، ويا رب إن شاء الله يرزقكم برهم بإذن الله تعالى.

0: أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين. والله موسيقى تشرح القلب.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
4: إذا مستمعين، حالة الطرقات في صباح بداية الأسبوع والأحد، طبعا الازدحام الاعتيادي لأن اليوم الأحد وفي تدفق مروري كثيف مثل ما احنا نعرف بالأماكن اللي نذكرها بشكل يومي، فمن المعبيلة بالاتجاه إلى الرسيل هذه المنطقة كلها ازدحام. بالنسبة للخط السريع، أما بالنسبة للشارع العام فأيضا نقول الازدحام والكثافة المرورية بادية. الله يسلمكم من الخوض، وقبل الخوض بشوي بعد على حسب ما أشوف. طيب، إلى عاد يعني الازدحام بشكل أكثر والحركة بطيئة بتكون من جسر الخوض بالاتجاه إلى مسقط سيتي سنتر إلى برج الصحوة. أيضا اللي نازلين من السريع على برج الصحوة مسببين ازدحام نقول عند برج الصحوة. بالمقابل نروح إلى العامرات هالمرة، وازدحام من دوار المنطقة الثانية راح تصادفوا زحمة في هذه المنطقة. من بعدها أيضا الحركة أبطأ وازدحام أشد راح يكون مقابل منتزه العامرات. إذن هذه بشكل عام نقول أماكن الازدحام مثل ما قلنا الوضع الاعتيادي لبداية الأسبوع وصباح الأحد.
3: حالة الطرقات.
5: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

5 من قانون العمل. يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذن نروح لمشاركاتكم ورسائلكم وتحياتكم الصباحية اللي توصلنا على الرسائل. نقول يا صباح الخير، صباح يعني سعيد. نقول لخالد العاصمي يقول غريب كيف تتغير أشكال الناس بعد سماع أفكارهم وآرائهم. صدق من قال تكلم حتى أراك المرء عقلا وروحا وقلبا. تحياتنا لك يا خالد. وصباح الخير أيضا من ناصر الزيادي من وادي عمدان، يصبح بالخير على كل المستمعين مع بداية هذا الأسبوع. يسعد لنا صباحك أبو عمان، صباح الخير. وأوجه تحيات لكل من يعرفه. أيضا تحية خاصة ليعقوب من مسلم السيابي راعي بدبد. يتسعد صباحكم أوقاتكم. أتمنى لو يكثروا ويركزوا على الأنشطة والمراكز الصيفية المفيدة، تكون يعني ترفيه درجة أولى وثقافية بعد في كل مناطق السلطنة. وأتمنى بعد رسومها تكون مجانية أو مبالغ رمزية علشان الكل يقدر يشترك فيها. تحياتي للمرسل اللي مشاركنا برايا الزين. يسعد صباح الزين. احنا هذا ايش يسمونه اللي هو ماي مسج مره واحده، هذا ما يفتح عندي في السيستم في الواتساب، لان الواتساب على الكمبيوتر. تحياتي لك. ايضا استقلال الخروصيه مصبحين عليك بالخير. استقلال تقول اصنع سرورك، بادر لبهجتك، وكل صباح اشرق بطريقتك الهادئه كما يفعل الضوء حين لا يوقظ احد لكنه ينير او ينير كل شيء. تحياتنا لك يا استقلال. طيب يقول صباح الخير، من فاز بمباراه البرازيل؟ يا جماعه اللي يسمعونا، من فاز بمباراه البرازيل؟ البرازيل كانت تلعب مع من؟ المباراة كانت لحظة دقائق الحين بس أشوف الجدول، ولا عارف إنها كانت مباراة قطر مع سويسرا بعد، ما أدري إيش صار فيها صراحة، ما تابعت شيء من المباريات. طيب البرازيل مع المغرب، كانت الساعة 2 بالليل وإحنا نايمين، والمفروض إن الساعة 5 بادية كانت مباراة هايتي مع اسكتلندا، وساعة 8 الصبح اليوم بتكون مباراة استراليا مع تركيا، و9 المساء بتكون اليوم مباراة ألمانيا مع كوراساو، وهولندا مع اليابان الساعة 12 بالليل، وبعدين الساعة 3 الفجر. والله انتو جدولكم بعد غير. 3 الفجر بتلعب كوت ديفوار مع الأكوادور، وتونس بتلعب مع السويد عاد صباح بكرة إن شاء الله إذا الله عطانا عمر الساعة 6 الصبح. فقولوا لي أنتوا إيش يعني المباريات المهمة بالنسبة لكم أنكم بتتابعوها حتى لو أوقاتها ما كانت تناسب أوقاتكم، خبروني. وشفتوا ايش اللي صار في المباريات الماضية؟ علوم كثيرة. يقول ابو محمد والله يعني انا قلت لك ان انا ما تابعت المباراة، فقلت خليني اشوف البرازيل كانت مع من، عشان كذا مريت على الجدول مايل اللي لعبوا واللي هم بيلعبون ان شاء الله اليوم وعلى فجر بكرة. هذه جزاتي. وما حد من المستمعين شايف المباراة، ما عندنا اليوم نتيجة. يلا ادخل جوجل وسوي سيرت، خلهم يخبرونك من اللي فوق. لا لا، يقولون لي في تعادل كان 1-1. هذا حسام يقول تعادل 1-1. بعد ها ابو عمان طبيعي يقول 1-1 تعادل مع المغرب ايضا. اي هذه ندى، تعادل مع المغرب. يسعد صباحكم، النتيجة تعادل أحمد. طيب وقطر مع سويسرا كيف كانت المباراة إذا متابعينها؟ وش صارت النتيجة؟ أعطونا بعد العلوم. يعني اللي متابع مباراة البرازيل مع المغرب معقولة بيكون ما شاف بعد يعني مباراة قطر مع سويسرا؟
أم فطوم يسعد لي صباحك. تقول حد من الخليج في كأس العالم؟ إحنا شو قاعدين نقول يا أم فطوم؟ نصيح من الصبح نقول مباراة قطر كانت مع سويسرا أمس بالليل، ونفس الشيء السعودية تلعب بعد إن شاء الله مع أسبانيا. أتوقع السعودية مباراتها من الأولى بتكون إذا ما خاب ظني. لا الجماعة في الخليج واصل كأس العالم، مش على بالك مش قاعد نسوي إحنا. قطر وسويسرا تعادل بعد 1-1. شكرا شكرا شكرا والله شكرا يعني جزيلا على هذا التفاعل الجميل. إذا قطر وسويسرا 1-1، المغرب مع البرازيل 1-1، ايش بنقضيها احنا كلها 1-1 يعني ولا ايش السالفه؟ تحياتي لك يا ام فطوم، درب السلام ان شاء الله وصباحك سعيد انت وكل اللي يسمعنا. فمثل ما قلت خبروني يا ترى ايش المباريات المهمه بالنسبه لكم انكم تتابعوها في هذه النسخه وهذا المونديال، يعني اهم مواجهه بالنسبه لكم تحسوها راح تكون مباراه من ومن. يعني اتوقع اكيد يعني بالنسبه لكم المنتخبات العربيه يعني هي الاهم انكم تتابعوها، فأكيد يعني أتوقع يعني الفرحة لجماهير قطر والمنتخب القطري أنهم يعني بنتيجتهم تعادل 1-1 وأنهم سجلوا خلينا نقول يعني أول نقطة في كأس العالم راح تكون أكيد كبيرة. يلا إحنا يعني متحمسين نشوف الأيام الجاية إيش اللي راح يصير. يقول السعودية تلعب مع الأوروغواي، بس أتذكر فيه بعد مباراة توقع بتكون السعودية مع أسبانيا صح؟ سعودي سعد لي صباحك يا سعود. احنا وهلا اف ام وبعد 1، يا سلام احنا نتيجتنا بعد 1 الله. صباحكم وحدة مريحة راسها من صدعة المباريات والكورة، بس خبرين عمان معاهم إن شاء الله في النسخة الجاية، لأن هذا النسخة شوية أمورها مش تمام، فعشان كذا عمان ما حبت أنها تكون معاهم. كل يوم والثاني طلعت لنا سالفة، كل يوم والثاني طلعت لنا مشغل، فأحنا تعرفين كعمانيين ما نحب وايد نصدع راسنا معاه، يعني لا نحب نكون رايحين في مكان الأمور فيها تمام التمام فانتاستك يعني، فهذه النسخة مش فانتاستك. شو رأيكم فيني وأنا أرجع؟ يقول ننتظر الأرجنتين فقط لعيون ميسي، معاك أحمد الصالحي. الله عليك يا أحمد. أول مباراة للأرجنتين رح تكون متى إن شاء الله؟ أنا عندي الجدول بس يعني من كثر اللي يلعبون ما شاء الله يعني بحفظ من وبخلي من. أيوة أي فعلا يا سعود، أيوة في مع إسبانيا. إيه أتذكر إنه يعني مار علي جدول، كنت لما أتابع الجدول إنه السعودية راح تلعب مع إسبانيا وبعد نسيت أي يوم بالضبط، بس على حسب ما تقولنا أول مواجهة راح تكون مع الأوروغواي. إذن في علوم صارت بالمباريات الماضية ومع الافتتاح طبعا الناس من

الفير بتكونوا قاعدين بتتريقوا أتوقع ذاك اليوم على رواق من الساعة 4 وانتم متريقين وقاعدين تنتظروا الساعة 5 تبدأ المباراة وتطلعوا الدوام على رواق يعني. أتمنى للجميع إن شاء الله دروب السلامة وصباحات كلها سعادة يا رب. رح نرجع لكم مع علوم عن المونديال والمباريات اللي صارت, لأن في ناس وعلي وفي منتخبات قالوا لي إن انسرقوا في معسكراتهم التدريبية. شو هالحالة؟

0: آراء في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف. ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.org.

0: تطبق الشروط والأحكام.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: في الداخلية على 102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

حياكم الله. إذا مع علوم المونديال وسوالف المونديال، والله يعني إيش الواحد يقول من الأخبار والأشياء اللي يسمعها خلال اليومين الماضيات. تمام، فيعني أصلا مثل ما قلنا مع الافتتاحية، الناس طبعا كانت كثير تعلق على موضوع الافتتاح ومش عاجبها، وناس كثيرة كانت تنتقد. وما شاء الله يعني مرة مثل ما نقول من يعني المباراة الأولى، من المباراة الأولى وعاد يعني الكروت الحمراء بدعت اشتغلت. ما أدري إيش سالفتهم، لكن مثل ما شفنا في مباراة المكسيك مع جنوب أفريقيا، يعني في أول مباراة ما شاء الله صار أوريدي يعني شفنا الكرت الأحمر الأول، وأيضا على حسب ما كنت أشوف بالأخبار أنه الحكم أيضا رفع، يعني كان مهرجان الكروت الحمراء، الحكم أيضا رفع كرتين حمر حق ضيوف، وأيضا في كرت أحمر كان هاي بعد مرة تونا نقول بسم الله لصاحب الأرض.

اللي صار إيش من الأشياء اللي أنا تابعتها كانت صايرة بعد من الأخبار إنه الله يسلمكم يعني صار في سرقة قبل مواجهة كرواتيا والمنتخب إنجلترا أو المنتخب الإنجليزي. كانت في سرقة في معسكر المنتخب الإنجليزي قبل مواجهة كرواتيا. الشرطة الأمريكية فتحت تحقيق في الواقعة تم سرقة بعض المعدات الخاصة بالمنتخب الإنجليزي قبل وصولهم للمعسكر طبعا. وأفادت تقارير الشرطة أنه يعني السرقة كانت لأحذية وكرات تدريبية قبل الحصة التدريبية المقررة في مجمع سوكر. وأكد الاتحاد الإنجليزي لوكالة الأنباء البريطانية أن وقوع الحادثة يعني أوضح أنه ما يستطيعون تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي عن اللي حصل في الحادثة لأن القضية صارت يعني خلاص بيد الشرطة. فقبل إذن مواجهة كرواتيا المنتخب الإنجليزي سرقوا لهم حاجاتهم أحذية وكور فما أدري يعني علوم كثيرة بصراحة بهذا المونديال. وحتى كنت أمس بالليل شايفة يعني بعد ما شاء الله عليهم الإعلام والصحف يحبون عاد أيضا يعني يهولون ببعض الأمور أو كذا يعني يربطوا أمور ببعضها. فكنت شايفة واحدة من الأخبار كانوا كاتبين أنه يا ربي كانوا كاتبين عن أنهم حصلين جثة متحللة قرب مقر بعثة إيران بالمكسيك. يعني شوف أنت ربط الأمور كيف في بعض تمام. والله شيء غريب. فقالوا إنزين أنه حصلوا جنب الملعب اللي يتدرب فيه المنتخب الإيراني واقعة غامضة صارت إنه السلطات عثرت على جثة متحللة في يعني جنب الملعب اللي يتدرب فيه المنتخب الإيراني والجثة كانت داخل صندوق السيارة وقريب الملعب تمام. فمثل ما قلت الملعب اللي قاعد يدربون فيه المنتخب الإيراني خلال كأس العالم 2026 هم أصلا في المكسيك يعني مسكنينهم. فبحسب التقارير اللي كانوا كاتبينها إن السيارة اللي فيها الجثة تبعد دقيقة واحدة من الملعب. ليش ربط المواضيع هاي يعني كيف يا في مخهم شوف كيف عشان بس الأمور تصير ترند. فحصلوا الشرطة الجثمان كان ملفوف بكيس وعليه آثار عنف ومعرف إيش داخل صندوق السيارة اللي شموا طبعا يعني جنبه كانت يعني في رائحة يعني كريهة وعشان هذا كان السبب. فمثل ما قلت إن الواقعة صارت بالمكسيك وجنب أيضا يعني مرة جنب الملعب اللي يتدرب فيه المنتخب الإيراني. فالسؤال المنتخب الإيراني إيش دخله في الموضوع الحين؟ هنا السؤال إيش دخله في الموضوع؟ رابطينه كذا يعني إيش فيه؟

فيقول لك الحادثة وقعت تحديدا في مدينة تخوانا المكسيكية، وأصلا هذه المدينة يعني سجلت أكثر من 1200 جريمة قتل خلال العام الماضي فقط. هذه طبعا على حسب الإحصاءات الرسمية بالمكسيك والبيانات اللي أيضا انشروها بالأخبار. لكن يعني أنا اللي شدني بالموضوع إن العنوان بالخط العريض، فاهمين؟ بس علشان إن كذا يحبوا يسووا هالليلة شوي. طيب يقول للأسف صار لي 3 مواسم كأس العالم ما حبني أتابعه، والسبب الدوري الإيطالي مو موجود فيه. من أبو رؤى، يسعد لنا صباحك يا أبو رؤى. لا والله يعني النسخة الماضية احنا تابعناها مونديال قطر واستمتعنا بالعكس وكل شيء كان تمام، لكن يعني هذه النسخة فيها أكشنات كثيرة، فيها علوم كثيرة، فيها أخبار كثيرة، فيها سوالف يعني كثيرة حقيقة. كل يوم والثاني كذا يعني تسمع مثل ما يقولون علوم وأخبار تمسك راسك، ربط أمور في بعض، يدخلون لك السياسة بالكورة ويعني أشياء غريبة.

فتفاصيل كده كثيرة وأشياء كثيرة وعلوم كثيرة مع يعني مونديال نقول هذا العام. نحن نتمنى لكم متابعة إن شاء الله ممتعة. ومثل ما قلت بالنسبة لك عزيز المستمع تحس إيش هي المباريات المهمة اللي تحب أنك تتابعها وما راح تفوتها حتى لو كانت يعني أوقاتها ما تناسب أوقاتك.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.

0: بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

والله صباح سعيد إن شاء الله يا رب عليكم كلكم مستمعين الأحبة، وحياكم الله معانا. أيضا من الأخبار وفاة مشجع، يعني هذا من الأحداث اللي صارت في أول ليالي المونديال ومع مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، وفاة مشجع مسن في محيط ملعب الافتتاح. تمام. وأيضا يعني من الأشياء اللي صارت مع افتتاح هذا المونديال إنه أول تطبيق لقرار فيفا بالسماح للقنوات ببث إعلانات وقطع إرسال الملعب. تخيلوا أنتم عادة نصل المباراة يطلعون لك إعلان. وأول هدف يسجل طبعا في هذا المونديال مستمعين للمكسيكي خوليان، افتتح أهداف مونديال 2026 في الدقيقة 9. وأول طرد كان للجنوب أفريقي، اسمع عاد مشكلة هذا لأن أساميهم غلجة، والله خاف أقول أساميهم غلط. إنزين، الجنوب أفريقي سفيفيلو، تمام ما عليكم من الاسم، المهم جنوب افريقي. تمام، هو اول واحد خذ بطاقة حمراء في الدقيقة 49 مع افتتاح مونديال 2026. ايضا مثل ما ذكرت لكم سابقا انه في ثلاث بطاقات حمراء اشهرها الحكم، اثنين كان للضيوف وواحد لاصحاب الارض. يعني كأس العالم بدأ والإثارة أيضا يعني حضرت من بدري، والأرض ابتسمت للمكسيك لأول مرة في مباراة الافتتاح ببطولات كأس العالم، واستغلت تماما اختفاء جنوب أفريقيا بالملعب. المباراة الأولى مثل ما قلت شهدت أول هدف وأول طرد، وما زال البحث مستمر عن أول هاتريك وأول نتيجة كبرى وأول هدف أسطوري في هذا المونديال.

عندي رسالة تقول صباح الخير وفاء، اليوم متحمس لأن منتخب هولندا راح يلعب ضد اليابان، وإن شاء الله البطولة هالسنة للطواحين الهولندية. إن شاء الله ليش لا، ما أعرف يعني الجمهور ما شاء الله المتابعين منقسمين، يعني كل حد عنده منتخب معين يحبه ويتابعه ويشجعه ويتمنى إن شاء الله يكون هو اللي يتأهل للكأس. أما طبيعي أبو عمان يقول بإذن الله البطولة برتغالية، وإن لم تكن برتغالية تكون برازيلية. عن نفسي ما عندي مباريات أهم من البرازيل والبرتغال في كأس العالم والدوريات الكبرى. تمام، تحياتي لك يا أبو عمان، يسعد لنا صباحك.

عندي أحمد يقول أراهن أنها راح تكون أسوأ نسخة في تاريخ كأس العالم، يعني من قبل لا يبدأ وكل المشاكل كانت بادية ومتوقعة، ولكن يعني مراهنين على هالأمر. في ناس كثير يعني مثل ما نقول في ناس كثيرة فعلا تقول انه هذا الـ الـ الـ يعني النسخة هذه ابدا ميح. معنا ايضا ام محمد، يسعد لي صباحك ام محمد، تقول نحن اكيد نشجع المنتخبات العربية اللي مشاركة في هذه النسخة من كأس العالم، وإن شاء الله بالتوفيق لكل المنتخبات العربية اللي مشاركة. أكيد منتخبات كبيرة، عندنا الأردن، عندنا يعني من الخليج السعودية وقطر، وقطر مثل ما قلت كسبوا النقطة الأولى في مباراته أمس مع سويسرا بالتعادل. عندنا بعد المنتخب العراقي ما ننسى، مصر، يا جماعة يعني منتخبات أكيد عربية كبيرة في هذا، المغرب، المغرب لعبوا إذا قالوا النتيجة كانت 1-1 تعادل، تونس، من عندكم بعد من المنتخبات العربية، الجزائر، أيوة. فأنتوا رايحين لي على البرتغال وهولندا وكذا، يعني بعدنا بنشوف الحماس والتشجيع للمنتخبات العربية. نتمنى التوفيق إن شاء الله، والتوفيق يكون فاعل المنتخبات أكيد العربية اللي مشاركة في هذه النسخة. ورح أخبركم بعض المعلومات أيضا إن شاء الله عن القمصان، قمصان المنتخبات العربية والتراث العربي حاضر في كأس العالم، رح أخبركم عن هالموضوع إن شاء الله، بس بعد ما نرجع معاكم من الفاصل.

0: عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. احصل الان على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 220-00-9004.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: على اف ام. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: أروح معاكم مستمعينا مع الطرقات في حالة الطرقات الساعة 8:15 دقيقة. نقول الآن في استديو هلا اف ام وضع الطرقات الازدحام الاعتيادي مع بداية الأسبوع ويوم الأحد. ومستمعينا سالكي طريق مسقط السريع، الازدحام راح يكون من المعبيلة بالاتجاه إلى الرسيل بالنص، طبعا عند الرسيل الزحمة أكثر وأكثر باللون الأحمر. من بعدها نقول ازدحام عندكم أيضا بالنسبة لي الطريق العام طريق السلطان قابوس، راح تصادفوا الزحمة الله يسلمكم من الحيل الشمالية، وراح تزيد الزحمة والحركة تصير أبطأ بعد الحيل الشمالية بالاتجاه لمسقط سيد سنتر إلى برج الصحوة، وحتى بعد ما تعدوا برج الصحوة مقابل المطار السلطاني أيضا هذه المنطقة كلها فيها زحمة وكثافة مرورية. أيضا اللي نازلين من السريع بالاتجاه لبرج الصحوة مسببين ازدحام وانتم متجهين إلى دوار برج الصحوة، الحركة بطيئة في هذه المنطقة. أيضا اللي مسالكي طريق أو شارع مزون بالاتجاه إلى دوار الموج ازدحام والحركة بطيئة. نسأل الله السلام لكم جميع مستمعينا. وهنا أيضا أشوف وين بالعذيبة، بعد ألاحظ الآن في ازدحام وكثافة مرورية بالشارع العام طريق السلطان قابوس بالاتجاه إلى يعني مسقط، راح تصادفوا أيضا ازدحام اللي جايين من السيب بالاتجاه إلى مسقط في العذيب، أيضا هنا في ازدحام وكثافة مرورية. نسأل لكم مدروب السلامة ووصول آمن إن شاء الله لمختلف وجهاتكم في صباح هذا اليوم مع بداية الأسبوع وصباح الأحد.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.
1: صباح سعيد إذن عليكم جميع مستمعين، وصباح الخير على كل الأحبة اللي متابعين. بدر العريمي يقول صباح الخير من بدر، وإن شاء الله ألمانيا، يتمنى ألمانيا هي اللي تاخذ المونديال هذه السنة والكاس لألمانيا، هذا رأي بدر العريمي. صباح الخير على كل مستمعين هلا اف ام، اتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026. تحياتنا للمرسل، اتوقع ابو نائل يسعد لنا صباحك. ايضا يسعد لنا صباح ام نوال، تقول فعلا كلنا نشجع المفروض المنتخبات العربية، وأكيد إذا صار في فرصة أحب أشوف المنتخب البحريني من منتخب المصري. طيب أنا ما أدري ويش اللي ودانا على البحرين، المنتخب المصري تقول والأردني والعراقي. تحياتنا لك يا أم نوال، يسعد لصباحك.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767. 9634-4767.
4: تواصلوا معنا اليوم. في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
7: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

صباحكم عماني مستمعينا الأحبة في صباح اليوم الأحد 14 من يونيو. الأحد 14 من يونيو مستمعينا هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. وبمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم دائما نذكركم إن الإنسانية نبض لا يتوقف، وندعوكم لتكونوا أيضا النبض الذي يمنح الحياة للآخرين. تبرعكم بالدم هو عطاء نبيل يمد في الأعمار ويجدد الأمل في قلوب المرضى، فكونوا جزء من هذا العطاء الإنساني. ونقول أيضا اليوم بمناسبة التبرع بالدم أو بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ووضع التبرع بالدم في سلطنة عمان عطاء إنساني ينقذ الأرواح ويعزز أيضا قيم التكافل. ونقول أن الدكتور خالد بن سعيد الحبسي هو طبيب استشاري أول أمراض دم ونقل الدم، رئيس قسم خدمات بنوك الدم، يصرح أنه سجلت دائرة خدمات بنوك الدم ببوشر ارتفاعا ملحوظا في أعداد وحدات الدم المجمعة من 28,613 وحدة إلى 42,023 وحدة دم خلال الفترة بين عامي 2020 و2025 بزيادة قدرها 47%، ما يعكس الأثر الإيجابي ونجاح الحملات التوعوية المستمرة. فبمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم نستلهم من عطائكم النبيل رحلة الأمل التي تعيد النبض وتدعم الرعاية الصحية وتجمع العائلات من جديد بفضل تبرعكم. قطرة من دمكم تصنع الفارق وتمنح الآخرين عمرا مديدا. لكل من حاب أنه يتبرع بالدم ببنك الدم المركزي ببغوشر من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، ومن السبت هذا من السبت إلى الخميس، أما يوم الجمعة فمن 8 صباحا وحتى 1 ظهرا. بالنسبة لي اللي حاب يتبرع في مركز السيب للتبرع بالدم العريمي بوليفارد من الساعة 3 المساء إلى 9 مساء من الأحد إلى الجمعة. فتذكروا أن الإنسانية تبدأ بما تمنحه للآخرين.

0: اللي عرفكم في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار.

ويا صباح الخير على كل الأحبة اللي متابعينا واللي انضموا لنا أكيد بهذه الأثناء. القهوة ليست مجرد مشروب بل طقس صغير يعيد ترتيب الفوضى داخلنا بهدوء. فإيش يا ترى؟ رائحتها ليست يعني رائحة فقط، بل هي ذاكرة تمشي على أطراف الروح وتوقظ لحظات ظننا أنها نامت إلى الأبد. هي لحظة صدق مع النفس حين يصمت العالم قليلا لنسمع ما بداخلنا بوضوح في أول رشفة من القهوة. لا تشرب القهوة فقط، بل نشرب أنفسنا من جديد. قهوة وتأمل وهدوء، لكن للأسف درجات حرارة عالية. نتمنى لكم دائما صباحات سعيدة بإذن الله تعالى. خولة، يسعد لي صباحك يا خولة. تقول متأخرة وما واصلة الدوام، رأيكم أخبر مدير أني كنت أشوف المباراة وأي مباراة كانت؟ دائما السالفة فيها سهرة، ما أتوقع بتكون قطر وسويسرا، ممكن تكون مباراة البرازيل مع المغرب.

0: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان. عندك شيء مميز؟

حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.

إذن صباح سعيد وبداية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى لكل المستمعين الأحبة. اليوم الأحد 14 من يونيو مستمعينا هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وبمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم ندعوكم لتكونوا النبض الذي يمنح الحياة للآخرين. تبرعكم بالدم هو عطاء نبيل يمد في الأعمار ويجدد الأمل في قلوب المرضى. كونوا جزءا من هذا العطاء الإنساني، الإنسانية نبض لا يتوقف. دائرة خدمات البنوك، بنوك الدم أكيد اليوم وبهذه المناسبة أيضا تدعوكم وتذكركم بهذا اليوم بالتبرع بالدم. وبالنسبة للتبرع بالدم في سلطنة عمان فعلا عطاء إنساني ينقذ الأرواح ويعزز قيم التكافل. بحسب الإحصائيات سجلت دائرة خدمات بنوك الدم ببوشر ارتفاعا ملحوظا في أعداد وحدات الدم المجمعة من 28613 وحدة إلى 42023 وحدة دم خلال الفترة بين عامي 2020 و2025 بزيادة قدرها 47%، ما يعكس الأثر الإيجابي ونجاح الحملات التوعوية المستمرة. إذن هي رحلة تبدأ بمتبرع وتنتهي بحياة. دائما احنا نستلهم من عطائكم النبيل رحلة الامل لتعيد النبض وتدعم الرعاية الصحية وتجمع العائلات من جديد بفضل تبرعكم عزيزي المستمع. قطرة من دمكم تصنع الفارق وتمنح الاخرين عمرا مديدا. للتبرع بالدم مستمعين في بنك الدم المركزي ببوشر من 8 صباحا إلى 8 مساء من السبت إلى الخميس، أما يوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1 ظهرا. في مركز السيب للتبرع بالدم العريمي بوليفارد من 3 مساء إلى 9 مساء من الأحد إلى الجمعة. كونوا جزء من هذا العطاء وشاركوا مسيرة إنقاذ الأرواح.

0: تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إذن صباحكم عماني معاكم متواصلين 9:19 دقيقة باستديو هلا اف ام. حياكم الله, صباحكم الله بالخير ويسعد صباحكم ونور وعافية. كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. أم ناصر الهادي يسعد لنا صباحك أم ناصر, كل عام وانت إن شاء الله وكل من يسمعنا أيضا بخير وصحة وعافية.

أيضا نقول يسعد صباح كل من يسمعنا ومع أكيد أخبارنا أيضا المحلية ومع رسالة أم ناصر وتهنئتها لنا بالعام الجديد. نقول أيضا وقفة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولإعلان تحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 هجري، تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 هجري، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 هجري اللي يوافق 15 من يونيو 2026. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم مستمعين الأحب إن شاء الله بخير وبصحة وسلام.

أميرة يسعد لنا صباحك يا أميرة، تقول صباحكم حب، والله اليوم مريضة ما مداومة وتو طالعة من المستشفى، الحمد لله على كل حال، متأكدة فايتني اليوم سوالف ومواضيع، أهم شيء صحتك وسلامتك يا أميرة، ألف سلامة عليك وخطاك الشر يا أميرة، أجر وعافية حبيبتي. يعني الفترة هذه شوية فترة كذا يعني فيها فيروسات، ويعني تعرفين داخلين على صيف وتغيير الجو ومرة حر ومرة برد، فهذه الأشياء كلها تأثر علينا وتأثر أكيد على صحتنا، فتحسون أنه نفسكم كذا معرضين بسم الله عليكم يعني لقطة هذا الفيروس ونزلة البرد، يعني فجأة تحسون نفسكم أنكم مرضتوا وتعبتوا، فانتبهوا على نفسكم، الله يحفظكم إن شاء الله، أجر وعافية على الجميع. احنا الدور عد علينا من بعد العيد، خلصنا على خير، الله لا يعود إن شاء الله يا رب، ويحفظكم ويسلمكم ويحفظ يعني كل المرضى إن شاء الله ويشافيهم ويعافيهم يا أميرة، بما أنك كذا طالعة من

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.

مستمعينا من صباحكم عماني وقفة مع كأس العالم 2026 والتراث العربي حاضر في هذه النسخة حتى في تفاصيل القمصان. السعودية مستمعينا استوحت تصميمها من الأبواب السعودية التقليدية المزخرفة مع نقوش هندسية مستوحاة من العمارة المحلية ولمسات بنفسجية ترمز لحقول الخزام الشهيرة في المملكة، كما تظهر رموز النخلة والسيفين بشكل خفي داخل تصميم قميص المنتخب السعودي. أما بالنسبة للأردن وقميص منتخب الأردن في أول مشاركة تاريخية بالمونديال، حمل القميص نقوشا مستوحاة من الكوفية الأردنية الشهيرة، بينما استلهم القميص الثالث من زهرة السوسن السوداء الزهرة الوطنية للأردن. المنتخب القطري وقميصهم استلهم التصميم من الكثبان الرملية القطرية عبر تموجات ونقوش هندسية تحاكي حركة الرمال في الصحراء، مع كتابة قطر بالعربية كتأكيد على الهوية الوطنية. أما بالنسبة لقميص المنتخب المغربي فدمجت قمصان أسود الأطلس بين الطابع العصري والزخارف المغربية التقليدية، ياقة وأكمام بتطريز مستوحى من التطريز المغربي التقليدي. نروح إذن مع الفراعنة وقميص المنتخب المصري. قميص مصر 2026 مستوحى من الحضارة الفرعونية، حيث تظهر أشكال هندسية تشبه الأهرامات متداخلة على صدر القميص مع رمز العنخ الفرعوني بشكل خفيف التصميم. أما اللمسات الذهبية فترمز لعظمة الحضارة المصرية القديمة. بالنسبة لقميص المنتخب العراقي مستمعين، أسود الرافدين استوحى القميص من التراث العراقي العريق عبر زخارف هندسية تقليدية مستمدة من الفن والعمارة العراقية القديمة. النقوش الماسية والهندسية المدمجة في القماش تعكس حضارات بلاد الرافدين بأسلوب عصري. إذن مع قمصان المنتخبات العربية في كأس العالم، هالمرة محارب الصحراء الجزائر. قميص المنتخب الجزائري في نقوش مثلثية متكررة تجسد فنون الزخرفة الإسلامية، مع تفاصيل تعكس رحلة الجزائر من الكثبان الرملية إلى الواحات، كما كتبت كلمة الجزائر بالعربية خلف الياقة عزيزا للهوية الوطنية. أما تونس ونسور قرطاج أحد أجمل القمصان العربية في نسخة 2026، التصميم بالكامل مستوحى من لقب المنتخب نسور قرطاج، حيث تظهر رسومات ريش النسر على أكتاف والأكمام لتعبر عن القوة والشموخ المرتبطين بتاريخ قرطاج العريق. إذن مع ريش النسر ليزين الأكتاف تكريما لنسور قرطاج مع المنتخب التونسي، احنا نقول من الأهرامات مستمعينا إلى حضارات الرافدين وإلى نسور قرطاج. ومثل ما ذكرنا بين المنتخبات العربية المشاركة اختارت معظم التصاميم عناصر من البيئة المحلية والتراث الشعبي مثل الكوفية والتطريز والكثبان.

أكتر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها.

ما تعطينا مجال حسين الجسمي يعني شوي نسولف. والله يعني بعد ما رجعنا من موضوع القمصان نقول المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، فتحية لكل الأحبة اللي مشاركينا ومتواصلين أيضا معانا. معلش أنا برجع لك الجسمي، مو مشكلة لا تزعل برجع لك، بس خلني أشوف المستمعين أيضا إيش رأيهم وإيش قالوا، وإذا شافوا أيضا يعني تصاميم نقول المنتخبات العربية. أكيد مو كلهم اللي شاركوا واللي لعبوا، والبعض ممكن يكون أيضا نزل تصاميم القمصان يعني، فممكن تداولوها وشافوها. فقلنا أن القمصان مش مجرد قمصان رياضية، بل قصص منسوجة بخيوط الهوية والتراث العربي. أكيد من ريش نسور قرطاج للشماغ الأردني، قمصان المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 اللي حملت تفاصيل مستوحاة من تاريخ وثقافة كل دولة.

عندي أم يسعدني صباحك يا أم تمارا، تقول حسيت القميص المصري حلو، البقية ما شفت تصاميمهم. يسعد لنا صباحك يا أم تمارا. بالنسبة لي تصميم المنتخب، قميص المنتخب المصري، قلنا أكيد يعني الأرث الفرعوني يتجسد، أقول ولا يكون حاضر فعلا في تصميم هذا القميص. الزخرفة الإسلامية الجميلة لشعب الجزائر المسلم من ألين. يسعد لنا صباح ألين. تحية أيضا معانا من محمد الأردني، يقول التوفيق للنشامة في مشاركتهم التاريخية بكأس العالم، وأكيد حتى قميصهم مميز. يا حي وسهل، أكيد إحنا قلنا المنتخب الأردني يعني زين الأكتاف، نقش مستوحى من شماغ الأردني، وكل التوفيق لكل المنتخبات العربية. يعني فعلا يعني التراث العربي في كأس العالم حاضر من خلال يعني هذا القمصان، واللي فعلا قلنا مش مجرد قمصان رياضية يلبسوها لعيبة المنتخبات العربية، بل بالعكس تعزيز أكيد للهوية العربية والوطنية. حكايات من التراث والتاريخ يعني نرويها للعالم كله. يلا نرجع لك يا جسمي، ومشكلة قطعنا عليك عشان كنا نبي نشوف كم الرسالة. وهاجر الهوتي يسعد لي صباحك يا هاجر، تقول توبي روح التعب عنها أمور صديقتي، وأعرفها أبسط الأشياء راح تفرحها. أجر عافية، أجر عافية إن شاء الله لأميرتنا. تحياتي لك يا هجورة الجميلة. يسعد لي صباح كل الأحبة اللي متواصلين ومشاركين معنا في صباحكم عماني.

0: صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: هلا اف ام. إذا مستمعينا من صباحكم عماني وصلنا معاكم لختام مشوارنا في بداية هذا الأسبوع، نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله أسبوع خير يا رب، ونلاقي كل الخير في هذا الأسبوع وربي يبعد عنا شره. التوفيق إن شاء الله يكون فالكم جميع وفال عيالكم في الاختبارات، أكيد طلابنا وطالباتنا طلبة الدبلوم العام الله يوفقهم في اختباراتهم إن شاء الله، ويبارك لهم في وقتهم وما يحرمهم من جهدهم ويجعل درجاتهم بإذن الله فخر، مصدر فخر لهم ولوالدينهم يا رب، وما يضيع تعبهم على الفاضي. نشوفكم على خير بكرة في نفس الموعد، هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، يوم سعيد وبداية أسبوع سعيدة وموفقة لكم جميعا يا رب.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

في ناس كثير يقولوا كنت تمام ما فيني شيء، بس من بعد ذيك الصدمة كل شيء تغير، وهذا حقيقي. الصدمة النفسية تغير طريقة عمل الجسم بالكامل، الكورتيزول يرتفع، الجهاز الهضمي يختل، والمناعة تضعف بنسبة توصل إلى 40% حسب دراسات. الجسم يدخل حالة التهاب صامت، تشتغل من الداخل حتى بعد ما تنتهي الأزمة. كثير من الأمراض المناعية الهضمية أو حتى السرطان تبدأ بعد ضغط نفسي طويل أو فقد كبير. الصدمة ما توقف عند الشعور، أحيانا تغير الجينات والباقي يبدأ بعدها.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيها من العقوبة.
1: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك والناس أصبحت أوعى.
2: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
3: المستشار.
4: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
3: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
4: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار، مع فرص تساقط الرذاذ وهطول أمطار متفرقة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية الوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: مقاسات الموظفين إجباري في اليابان.
1: أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنوياً لتجنب السمنة.

0: نناقش وننقل لكم الصورة بشكل مباشر وواضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا. مستمعينا الكرام من هنا هلا، اليوم راح يكون حديثنا عن حصول شركة تنمية نفط عمان على الجائزة الذهبية لأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والاستراتيجيات المعتمدة في مشاريع الذكاء الاصطناعي من ضمن مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي بدبي. لتفاصيل أكثر حول الجائزة والمؤتمر معنا على الهواء الفاضل المهندس يحيى بن عبد الله البلوشي، رئيس قسم أنظمة الإنتاج والحلول الرقمية بشركة تنمية نفط عمان. نرحب فيك معنا مهندس يحيى ونبارك لكم هذا الإنجاز.
2: مرحبا فيك أخت وفاء، أوجه تحية لك ولجميع مستمعين الإذاعة في مختلف أرجاء الوطن الغالي، وأشكركم على هذه الاستضافة. الحمد لله رب العالمين، نحن سعداء جدا بهذا التكريم وفخورون بفوز شركة تنمية نفط عمان بالجائزة الذهبية من ضمن فعاليات الجائزة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر المخصص للجودة والتمييز المؤسسي الذي تنظمه مجموعة دبي للجودة.
1: نعم، يعني احنا لو نتحدث بشكل أوسع أيضا عن الجائزة وعن المؤتمر بنفسه، أكيد اللي شاركت في شركة تنمية نفط عمان وتوجت بالجائزة الذهبية.
2: حقيقة أن هذا المؤتمر يعتبر منصة دولية تجمع قيادات تنفيذية وخبراء ومتخصصين في مجالات بناء الاستراتيجيات والجودة والتميز المؤسسي والتحول الرقمي من مختلف أرجاء العالم. ونسخة هذا العام من المؤتمر كانت تركيز على موضوع مهم جدا، وهو تكامل الذكاء الاصطناعي مع منظومة التمييز المؤسسي. وهذا التوجه أصبح مهم جدا في ظل الثورة الصناعية الرابعة، لأن المؤسسات اليوم لا تبحث فقط عن استخدام التقنية، بل تبحث عن كيفية توظيفها بطريقة ذكية مع حوكمة ثابتة ومرتبطة بالقيمة. فناقش المؤتمر مفاهيم مختلفة، منها الحوكمة الرشيقة، هندسة الجودة الذكية، والجاهزية للمستقبل مع مواءمة التحول الرقمي مع الأجندات الوطنية ورؤى الحكومات الذكية. والتوفاء اليوم الذكاء الاصطناعي يعني لم يعد مجرد تقنية إضافية أو خيار مستقبلي، بل هو عامل رئيسي في تطوير آلية العمل، تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات وكوادرها. فالجائزة مرت على عدة مراحل تقييم، مما جعلت لها وزن أكبر للحاصلين عليها، لأنها لا تعتمد فقط على عرض الإنجازات أو المشاريع التقنية المنفذة، بل تشمل تقييم شامل ومقابلات مع محكمين متخصصين يتم من خلالها النظر إلى رؤية المؤسسات الموضوعة والأهداف الاستراتيجية والآليات المتبعة ونموذج العمل والهيكل التقنية الموضوعة في هذه المؤسسات وطريقة اتخاذ القرار ومدى مرونة المؤسسة وجاهزيتها لمواكبة التطور في عصر الذكاء الاصطناعي. ومن هنا نحن مشاركتنا كشركة تنمية نفط عمان في هذا المحفل، والأجمل من المشاركة كذلك هو الفوز، فهو يعكس أن الشركة لا تكتفي بمواكبة التطورات، بل تسعى لأن تكون في موقع الريادة والتأثير، وأن تقدم نموذجا عمليا في توظيف التحول الرقمي والتمييز المؤسسي لخدمة قطاع الطاقة في السلطنة.
1: نعم، يعني هذا بالنسبة لي يعني دلالات الفوز وأيضا يعني أهميتها لشركة نفط عمان. نقول اليوم
2: الدلالات كثيرة، فممكن أني أنا أختصرها في بعض النقاط. أولا الدلالة أنها تؤكد أن رحلة الشركة في التمييز المؤسسي والتحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا يتمثل فيما تنفذه الشركة من عدة مشاريع ومبادرات التي لم تعد مجرد إنجازات داخلية للشركة، بل أصبح محل تقدير واعتراف على مستوى إقليمي ودولي. وهذا بحد ذاته يعكس صورة مشرفة لقدرة مؤسستنا الوطنية وكفاءة كوادرنا وقدرتنا على تحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة. والأمر المهم كذلك أن هذا الفوز جاء في قطاع من أكثر القطاعات تعقيدا فنيا، لأنه يتعامل مع سلسلة طويلة ومترابطة من العمليات، تبدأ من الاستكشاف، تمر بالحفر والإنتاج وإدارة الأصول إلى كذلك التشغيل إلى مواقع التصدير ويتضمنها الأمن والسلامة. لذلك تحقيق هذه الجائزة في الجودة والتميز المؤسسي والتحول الرقمي هو يعكس الرؤية الواضحة لدى الشركة والعمل المنظم والحوكمة والاستثمار الحقيقي في التقنية والكوادر البشرية. وهذه رسالة واضحة بأن شركة تنمية نفط عمان نجحت في الربط بين التميز المؤسسي والابتكار والتحول الرقمي بطريقة عملية وملموسة. وجميع ما ذكر أن هذه ينسجم أن هذا ينسجم مع توجهات الشركة وأهدافها التي تنبثق ومتناسقة مع رؤية عمان 2040 في قطاع الطاقة ومجالات الابتكار والرقمنة وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التنافسية المؤسسية.
1: نعم، احنا اذا نتحدث ايضا عن رحلة التحول المؤسسي بقيادة الدكتور أفلح ودورها ايضا في هذا الانجاز.
2: شكرا على هذا السؤال. حقيقة كل إنجاز اليوم يتحقق في شركة تنمية نفط عمان يأتي ضمن مسار أوسع ورؤية أشمل، وهو مرتبطة ارتباطا شامل برحلة التحول المؤسسي التي أطلقها الدكتور أفلح الحضرمي المدير التنفيذي العام للشركة في العام المنصرم 2025. هذه الرحلة طبعا ليست مجرد مبادرة داخلية أو تغيير بعض جوانب في الشركة، بل هي رحلة شاملة لإعادة تطوير طريقة العمل وتعزيز الكفاءة ورفع الجاهزية للمستقبل. وترتكز رحلة التحول المؤسسي على أهداف واضحة موضوعة من قبل الإدارة، وأهمها تحسين الإنتاج، خفض التكلفة، تعزيز السلامة ورفع جودة القرار والحوكمة، إضافة إلى تطوير مهارات الموظفين والقدرات القيادية. والجميل في هذه الرحلة أخت وفاء أنها جاءت تحت عنوان عميق وملهم وهو لعمان، وهذا العنوان يحمل رسالة واضحة لجميع العاملين في الشركة أن ما نقوم به لا يقتصر على أهداف داخلية للشركة، بل هو لأجل عمان ولخدمة الوطن وتعزيز مكانته ودعم رؤيته المستقبلية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني ورقمي أكثر تنافسية. وفي هذا السياق من ضمن رحلة التحول المؤسسي بشركة تنمية نفط عمان تم تحديد الحوسبة الرقمية كأحد الممكنات الرئيسية في الخطة الاستراتيجية. فالرقمنة والذكاء الاصطناعي لم يعودا مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحا جزءا أساسيا من كيفية إدارة العمليات والأصول داخل الشركة. بمعنى آخر، شركة تنمية نفط عمان لم تنظر إلى التحول الرقمي على أنه مشروع تقني فقط، بل نظرت إليه كوسيلة لتطوير الأداء المؤسسي بالكامل. وهذا هو الفرق المهم، لأن التقنية وحدها لا تصنع التميز، ولكن عندما ترتبط التقنية بالاستراتيجية والحوكمة وتطوير الكفاءات وثقافة العمل، هنا تتحول التقنية إلى قيمة حقيقية. وهذا ما نراه اليوم في عدة مبادرات ومشاريع رقمية التي نفذتها الشركة وتنفذها خلال هذا العام كذلك. ومن أبرز الأمثلة استوفاء على هذه الرحلة تدشين بيت الهيثم، مركز العمليات المتكاملة في ميناء الفحل، الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بافتتاحه الشهر المنصرم. وهذا المركز يمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة ومتابعة وتحكم العمليات، فهو يجمع بين البيانات وتحليلها واستخدام التقنيات الحديثة والمراقبة اللحظية ودعم اتخاذ القرار. ويمكن القول أنه نموذج يعني عملي لما تعنيه المؤسسة الذكية، حيث تكون المعلومة أسرع والقرار أدق والمعلومات أكثر تكاملا. طبعا احنا كذلك في شركة تنمية نفط عمان الرحلة لا تقف عند هذا الحد داخليا، فالشركة مستمرة في تنفيذ كذلك مشاريع رقمية كبرى، والأولى من نوعها في القطاع، منها مشاريع التوأم الرقمية، مشاريع استخلاص البيانات من الرسومات الهندسية باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها. والشركة كذلك تساهم أيضا في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان من خلال شراكات مؤسسية مع القطاعين العام والخاص. ومن الأمثلة ضمن توجهات الشركة في تطوير ودعم المحتوى المحلي، الشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا في برنامج ساس للتميز، الهادف إلى تعزيز تنافسية الشركات التقنية العمانية في الأسواق الدولية، وكذلك غيرها من المبادرات في توقيع شراكات محلية مع شركات رائدة عمانية في هذا التحول المؤسسي والرقمي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية. وعلى سبيل المثال كان آخرها توقيع اتفاقية مع شركة رحال ضمن فعاليات هاكاثون شركة تنمية نفط عمان الأسبوع المنصرم، وغيرها من البرامج التدريبية طبعا الشركة تساهم فيها داخلية للموظفين مع متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك البرامج الخارجية مع مؤسسات تدريبية متخصصة التي تدعم تهيئة الباحثين عن العمل لسوق العمل متطلباته. فذلك التحول المؤسسي في شركة تنمية نفط عمان ننظر لها أنها ليست مبادرة قصيرة المدى، بل مسار طويل ومستمر لبناء شركة أكثر كفاءة وأكثر ذكاء وأكثر جاهزية للمستقبل، ومساهمة بشكل مباشر في توجهات السلطنة ورؤيتها نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني والرقمي.
1: نحن يعني بدورنا أيضا نرجع ونجدد لكم التهنئة بحصول شركة تنمية نفط عمان على الجائزة الذهبية لأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والاستراتيجيات المعتمدة في مشاريع الذكاء الاصطناعي من ضمن مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في دبي. وشاكرين لك أيضا وجودك معنا ضيفنا المهندس يحيى بن عبد الله البلوشي، رئيس قسم أنظمة الإنتاج والحلول الرقمية بشركة تنمية نفط عمان.
2: شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلقاكم في إنجازات أخرى نشارككم فيها
1: بإذن الله تعالى. جزيل الشكر.
0: هنا هلا وهلا فيكم. هلا فيكم. كانت هذه مساحة على هلا أف أم، مرينا فيها على أهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق أن نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا أف أم. هنا هلا وهلا فيكم.

0: شاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: Olha, não tem como nada.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: مر علي مريض، أنا أول ما قريت ملاحظة الدكتور قلت شوفي أبسط النعم اللي نحن نحسها، كاتب أن المريض كان المريض تقريبا عمره عشرينات ثلاثينات كذا، مش كبير كثير، أن المريض يصرخ ويبكي لمجرد أنه يبلع لعابة. أنت متخيلة؟ يعني وقفت أبسط النعم اللي نحن نعيشها، ليه ما نحسها؟ نقدر نشرب الماء بطريقة طبيعية، نقدر ناكل بطريقة طبيعية، هو هذه أبسط الأشياء ما قادر يأكلها. فهذا نفس هذا المريض يعني يعتمد اعتماد كلي على هذه التغذية، هذا بالنسبة لهذا الكيس هي عبارة عن حياة، ما عبارة عن شيء مثلا عادي أو كذا. سبحان الله أثر واجد فيني هذا النوت، يعني مثل ما نحن جزء أساسي إن نشرب وناكل، هذا التغذية الوردية عبارة عن جزء أساسي، هذه عبارة عن حياة، هو مهما يأكل ما جالس يستفيد منه، وزنه ما جالس يزيد، حالته الصحية تسوء، هذه التغذية بالنسبة لهم هو جزء أساسي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

التزيين الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطريق.

0: بيتك ممكن تكون في إشارات بسيطة تحتاج إلى انتباه. تغير في الكلام، في التصرف، أو يمكن في الروتين اليومي. الأسرة هي الحصن الأول. كلمة طيبة، سؤال باهتمام، احتواء بدون حكم ممكن أن يغير كل شيء. لا تنتظر لما تكبر المشكلة، اقترب، اسأل وكون سند. وإذا حسيت في خطر اطلب المساعدة من أقرب مركز صحي أو مختص نفسي. تدخلك اليوم ممكن ينقذ حياة.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الراحة من الشاشات. وللحفاظ على صحة العيون،
1: أخذ فترات راحة من الشاشات الرقمية يساعد في تقليل إجهاد البصري.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: حبيب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب زكي مسيف
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
6: من هلا اف ام سمعنا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في مقر الأمم المتحدة بنيويورك كإطار دولي لتعزيز دور القيادات الدينية والتقليدية والشعوب الأصلية في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية والحد من الإبادة والفظائع الجماعية عبر الوساطة والحوار وبناء السلام والتنمية، وذلك برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وشركاء بناء السلام حول العالم. وجاء إطلاق الخطة بالشراكة بين سلطنة عمان والأمم المتحدة وتحالف الأمم المتحدة للحضارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية وشبكة صناع السلام الدينيين والتقليديين، حيث تهدف إلى تعزيز المقاربات الوقائية في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والجرائم الكبرى من خلال الحوار والوساطة وبناء المجتمعات المتماسكة. غدا اجتماع اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية لتحري رؤية هلال شهر محرم. وإلى قيادة شرطة محافظة البريمي تضبط 10 أشخاص من جنسيات آسيوية وأفريقية في ولاية محضة لمخالفتهم قانوني العمل. والختام مستمعين اليوم هو اليوم الدولي العالمي للمتبرعين بالدم، ونحتفي بكل من أضاء حياة المرضى بقطرات من دمه. كل متبرع هو نور في حياة الآخرين.
1: أخبار وعلوم
2: وعلوم. حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب زكي مسيف
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.
8: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
9: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
8: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-030-00 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

الحياة قد تكون رحلة طويلة ومعقدة، لكنها ليست نهاية الطريق مع الدعم الطبي المناسب والالتزام بنمط حياة صحي. هذه

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-904.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: Russell.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
5: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع فرص تساقط الرذاذ وهطول أمطار متفرقة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية الوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
4: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: ضحكم ومواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
6: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مساء عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبه والمودع عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا. حلقة بداية الأسبوع، بداية كل شيء، خلوني أقولكم يعني أنه أتمنى لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، بداية أسبوع خير، أسبوع خفيف لطيف كذا يحمل لكم الأخبار الطيبة الزينة الأشغال الحلوة البهجة السعادة، ويعدي كذا بشكل لطيف خفيف من غير شر يا رب العالمين. خبروني ها كيف همتكم، كيف بداية الأسبوع، كيف الدوام. أنا أحس أن نحن لازم يعني كل يوم أحد كذا نجدد المشاعر بالمختصر ونجدد العزيمة من جديد أنه نبدي كذا بشعور حلو، نتوكل على رب العالمين من بداية اليوم، نصحى ونحن كذا حاطين في بالنا إن شاء الله إن شاء الله يا رب بيكون أسبوع حلو، أسبوع لطيف. عاد بالأخص أنا دايما أعرف شعور إنه لما مثلا يكون في هذاك الأسبوع شيء وايد حلو أو حاجة حلوة راح تصير، الكل ينتظر إن هذا الأسبوع يعدي يعني يمر بسرعة علشان يجي هذاك اليوم المنتظر اللي الشخص مثلا ينتظره. أما إذا مثلا ما كان في شيء الأسبوع يعني يمر بشكل عادي وبشكل روتيني، هذا يعني بحد ذاتها نعمة، اللهم لك الحمد والشكر. فدائما نحاول كذا ندعينا يا رب خبينا الأشياء الحلوة في أيامنا، سواء كان مع أهالينا، في علاقاتنا، في عملنا، فرص جميلة، فرص حلوة، فرص أحلى تتجدد معها، تعرفون تتجدد الطاقة في الانتظار أساسا، يعني بحد ذاتها طاقة الانتظار طاقة جدا حلوة. طمنوني عليكم، خبروني كيف بادين أسبوعكم، كيف كان أول يوم دوام. أنتوا أنا أدري أن البعض خلاص يمكن هذا الوقت ينتهي دوامه، فخبرونا كيف مر دوامكم، كيف الجو بيئة العمل معاكم كانت اليوم. كل هاي الأمور تواصلوا معنا على 935-1027 ونحن أكيد مكملين ومستمرين معاكم. فتفاصيل راح أخبركم إن شاء الله بعد هذا الفاصل الغنائي اللي راح نطلع فيه ويا بعض. إيش خلينا نقول يعني إيش أو من هم مغنيكم المفضلين؟ أنا أسمع لماجد المهندس ولكن مش كل أغاني أعرفهم، بس خلونا نطلع مع أحبك موت، كلمة ما لها تفسير، ويا ماجد المهندس بصوت ماجد، بمشاعر ماجد، بإحساس ماجد، وبعدها أكيد راجعين مكملين وياكم.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: جسمك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد، ولكن هالمرة عودتنا مع ضيفنا. فخلونا نمسي بالخير على مازن بن أحمد العبري، مدرب مغامرة في شركة روف لسياحة المغامرات. أهلا وسهلا فيك مازن.
1: أهلا وسهلا ومرحبا،
0: حياك الكريم. طبعا اليوم يعني بمناسبة يعني فصل الصيف، تمام، الكل يشوف الكل يا يشرد من عمان يا إنه يدور له الأماكن الباردة، ولكن أنتوا اليوم يعني كشركة مغامرات، شركة روف للمغامرات ومتخصصا أيضا في جانب المغامرات، خلوني ما أنا أعطي نبذة تعريفية. مازن كلمني عن شركة روف.
1: تمام، أول شيء أهلا وسهلا فيكم، شكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
0: الله يعطيك العافية.
1: عسى أقدر أو نقدر نفيد ونستفيد في هذا الحوار الطيب.
0: أكيد بإذن الله.
1: شركة روف هي شركة مختصة في المغامرات، تأسست في 2016 بشكل رسمي، وقبلها كانت موجودة لكن بمسمى آخر وبشكل غير رسمي، بمسمى أدفنشر كلب. كان مؤسسي روف، نوجه لهم كل التحية،
0: أكيد طبعاً،
1: حسن اللواتي وحمد السعدي ومعتصم البلوشي، كانوا هو للمغامرات، وشافوا أنه في جانب سياحي في عمان ما معطي حق.
0: حلو.
1: فاندمجت يعني اندمج الشغف مع الرؤية، فقرروا أنهم يبدوا هذه الشركة بطريقة رسمية، وصارت روف أدفنتشرز في 2016.
0: ممتاز، جميل. يعني تبارك الرحمن الحين صار لكم قرابة 10 يمكن؟
1: 10 سنوات.
0: في المجال. يعني تعرف مازن، اليوم لربما أنتم لستم الشركة الوحيدة اللي المختصة يعني في مجال السياحة والمغامرات، وفي كثير شركات سواء كانت يعني شركات فقط مختصة للنساء، مثلا طلعن يعني بنات الحين فقط توجه نسائي، يعني مش مثلا مش خلط، تمام.
1: نعم.
0: وفي شركات أخرى لا، يكونوا مثلا شباب وبنات كذلك. اليوم إيش اللي يميز شركة روف لسياحة المغامرات عن غيرها من الشركات؟ لأن أعتقد أنه أنتوا كلكم يعني هدفكم واحد، اللي هو إبراز عمان وإبراز المناطق والأماكن السياحية الموجودة في عمان.
1: نعم. هو ما نحب المقارنات بشكل عام، لأن لكل شخص توجه، ولكل شركة يعني رؤية مختلفة عن رؤية باقي الشركات.
0: أكيد.
1: بس روف من البداية كانت شركتها هي إبراز تضاريس وطبيعة عمان للعالم.
0: ممتاز.
1: فمن القبل كان هدفنا هو السوق الخارجي، الأوروبي والخليجي بعد.
0: حلو.
1: والأمريكي.
0: حلو.
1: يعني ما ممكن نقول، يعني ممكن أي أحد في مكان يقول الكواليتي، ممكن نقول في الأسعار.
0: حلو.
1: في اختلافات ثانية، بس أهم شيء إحنا نشوف إن إحنا كلنا نشتغل مع بعض، هدفنا واحد، نكمل بعض.
0: ممتاز.
1: إذا أنا هدفي فئة معينة، هم هدفهم فئة معينة، وكذا نكمل بعض يعني.
0: ممتاز. جميل.
1: والحمد لله نشتغل مع بعض بطرق أو بأخرى.
0: جميل. نعم. على فكرة يعني خل كذا أقول حق المستمعين الموقف اللي صار. أنا يعني كوني أعرف أسعار أغلب الشركات في الجانب السياحي، طبعا مازن يضحك لأنه شايف وعارف. فلما شفت الأسعار تبع شركة روف، أنا كذا يعني تساؤل، قلت له مازن يعني ليش أنتوا أسعاركم مرتفعة؟ فمازن خبرني أنه هم من الأساس يستهدفون السوق الخارجي أو السياح الخارجيين من خارج عمان، علشان كذا لربما شوية الأسعار تكون مرتفعة. البعض أيضا مازن يعني يتساءل، يقولكم أنه تمام، وعيل وين العمانيين؟ يعني ليش ما تخصصون أسعار وباكيجات حلوة أيضا حق العمانيين إذا ودهم يروحون معاكم؟
1: نعم، احنا شوية بنسرد في الكلام هنا.
0: ايه اكيد، خذ راحتك.
1: موضوع الأسعار يختلفوا فيه الشركات حسب الرؤية.
0: طبعا.
1: تمام. بس أنا بتكلم بشكل عام عن شركة روف، إن إحنا هدفنا ونستهدف السوق الخارجي، اللي هو نوعا ما أقوى من ناحية القوة الشرائية عن السوق العماني، فنستهدفهم عشان نحاول إن ندخل مبالغ وفلوس لسلطنة عمان، مش إن إحنا ندورها بين العمانيين.
0: ممتاز.
1: الازدهار يصير بهذه الطريقة. إن أجيب الفلوس من الخارج خليها تدور داخل. ما نعيب على أي توجه آخر، بالعكس يعني العماني يستاهل، العماني أولى ببلاده طبعا
0: أكيد.
1: بس ما أنه في شركات تستهدف السوق العماني، أسعارهم مناسبة للسوق العماني، فهذا طيب حالهم. بس بالنسبة لنا احنا سوقنا مختلف نوعا ما، نشوف ان الاستدامة للشركة اذا كان فيها موظفين، اذا كان فيها اصول سيارات، اي شيء فيه تكلفة عالية، فاحنا مضطرين ان نوعا ما نرفع عشان نغطي التكلفة ويكون في استدامة للشركة. احنا ما فقط نريد ان نغطي تكاليفنا ويلا نستمر، هذا ما في النهاية الانسان يتعب مهما كان شغف ومهما كان حب أكيد. للشغل بدون دخل وبدون نمو في النهاية بنتعب وبنجلس في البيت. فلازم يكون نوعا ما في تدفق مالي للشركة تقدر من خلاله انها تتوسع، انها تنمو، انها تحسن من نفسها. احنا نستقبل طبعا العمانيين، مش ان احنا ما نريد العمانيين، بالعكس هم اخواننا. بس ما نقرر يعني موضوع الأسعار، ما نقرر
0: ما تنزلون يعني
1: وأنا مش أنا ما مؤسس الشركة يعني وما مسؤول عن الأسعار.
0: أي.
1: ممكن يتفاوضوا مع الرقم
0: مع المدير يعني
1: مع المدير هو.
0: بإمكانه ليش لا، كان المفروض أيضا بعد اليوم أنيب علشان شوي يعني نتفاوض معه في موضوع الأسعار. ولكن جميل أيضا التوجه تبعكم أنه مثل ما أسلفت مازن وخبرتنا أنه في شركات كثير في المجال، يعني في بعض الشركات فعليا متوجهة أنها تستقطب العمانيين أو حتى غير العمانيين، فحتى أيضا هناك يعني نلاحظ أسعار في متناول الجميع. هناك أيضا شركات أخرى يعني فضلت أن يكون توجهها لخارج سلطنة عمان وتستقطب السياح من خارج سلطنة عمان، لذلك وجب رفع الأسعار وأيضا لتغطية التكاليف كذلك.
1: يعني هو لو قاطعك شوية يعني فضل. إحنا لما نستقبل ضيوف في البيت، البيت أيه. العماني لما يستقبل الضيوف طبعا الكرم معروف، الكرم العماني
0: أكيد.
1: نقدم للضيف كل ما عندنا وأفضل ما عندنا، أحيانا نقدم الضيف على أهل البيت أيه. طيب هذا الكرم العماني لازم بعد أنه يكون موجود في رحلاتنا للسياح من الخارج، لازم نكرمهم بطريقة أو بأخرى. ضيافة العمانية لازم تكون حاضرة، الأدوات المستخدمة لازم تكون بأعلى جودة، النقل لازم يكون بأعلى جودة، احترافية المرشدين لازم يكون بأعلى جودة. كل هذا اللي أقوله أعلى جودة ترى هو سعر مدفوع يعني أو تكلفة مدفوعة من الشركة. إذا احنا بننقص الأسعار هذه الجودة ما راح تكون موجودة، احنا ما بنقرر أن نوفرها، ما نقرر يعني ما تكون فيها استدامة. فاحنا عشان نمثل عمان بأفضل تمثيل يعني نكرم في الرحلات، يعني احنا مش يعني اسعارنا فوق، يعني احنا مطلعين فلوس زيادة، بس احنا نقدم خدمات زيادة، نزيد شوية، نحاول نمثل لما يجي احد من الخارج يقول والله العمانيين اكرمونا، ما يعني نجي بطريقة اخرى ان لا العماني والله شلونا بس ورمونا في الوادي لا نحاول نبرز افضل صورة لعمان.
0: ممتاز، وهذا العشم يعني فيكم مازن، يعني اكيد لابد من ان يعني ضيفي من برا، فاكيد انت ودك انك تكرمه بافضل صورة، لان اليوم هو عقب ما تخلص هذه التجربة راح يروح وينقلها للغير.
1: بالضبط،
0: فهذا اللي يصير. طيب هل عملائكم مستدامين مازن؟
1: الحمد لله، وإحنا نفتخر بهذا الرقم إن 90% تقريبا أو ما 90 ما ببالغ، بس عدد أو نسبة كبيرة من عملائنا رجعوا أكثر من مرة. يعني نادر إنه شخص يطلع معنا وما يرجع، أو على الأقل صار الورد أوف ماوث وجاء عن طريق أشخاص ثانيين، مجموعات ثانية. وأنا شاهدت بنفسي لبعض العملاء رجعوا أكثر من 12 مرة الرحلات، في كل مرة يجيبوا معهم مجموعة، يجيبوا أهلهم، يجيبوا أصدقائهم، فأكيد هم شافوا شيء يستحق، شافوا شيء ممكن أن يمثلهم، فيروح يخبروا البقية أنه تعالوا معروف تقدموا كذا وكذا وتجربة حلوة، فخلى معهم مرة ثانية. فالحمد لله يعني ارتفاع الأسعار ما كان مشكلة أبدا،
0: الحمد لله رب العالمين. هو أكيد يعني ارتفاع الأسعار في هذا الجانب أو في هذا الوضع تحديدا أبد ما رح يكون مشكلة. تمام، بدايتكم في 2016 مازن، أكيد التيم كان كله عماني، وأيضا حتى التوجه كان في داخل السلطنة. خبرني اللي بدوا معاكم هل لا يزالوا مستمرين معاكم من 2016 إلى حاليا 2026؟
1: طيب الجدير بالذكر في البداية وعيد وكرر أن أنا ما مؤسس روف. أنا توظفت مع روف، دخلت معهم في 2021. سابقا كنت أشتغل في المغامرات ولكن ليس في سلطنة عمان. أنا كنت أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي آخر سنتين من دراستي ارتبط بعمل جزئي في الجامعة وكان متخصص في المغامرات، فبدايتي كانت في أمريكا. بعدين تخرجت ولله الحمد، رجعت لعمان وارتبطت بروف، التحقت بروف وتوظفت معاهم لمدة سنتين تقريبا كفول تايم. وبعدها رجعت لتخصصي. أنا في المقام الأول مغامر، ولكن في المقام الثاني مهندس مدني.
0: تمام، مهندسي. أيوة.
1: فنعتذر لعامة الشعب. ولكن في المقام الأول أنا مغامر. بداية المهنية كانت المغامرات، سواء أثناء الدراسة أو بعد الدراسة. طبعا أنا أرجع ويعني أنسب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لروف، لأن لما رجعت لعمان ما كانت دائرتي الاجتماعية جدا صغيرة، ما كنت ما حد يعرفني غير أهلي. بس ارتباطي بروف والرحلات والمجتمع المغامرات في عمان كون لي دائرة اجتماعية كبيرة جدا جدا ولله الحمد.
0: الحمد لله.
1: مع روف وأصدقاء وأخوان وأخوات. ولكن بعد ما ارتبطت بروف طبعا خبروني عن تاريخ الشركة، خبروني عن البدايات، وهي كلها قصص تضحك انت لازم تسمعوها من مؤسسي الشركة. ولكن هم توجههم من البداية كان ان الفريق كامل عماني، وإلى الآن ولله الحمد الفريق عماني 100%. خمس موظفين تقريبا في الشركة، كذلك 33 فريلانسر كإرشاد، سواء كانوا من أهل المنطقة أو من مسقط. فبدايتهم أصلا كانت عبارة عن أنهم طالعين مع ربعهم في مسار، في أحد المسارات، في وكان اسمه مسار حدش. طبعا هم يذكرونه في كل مرة نجتمع، يذكرونه بهذا القصة، نوجه لهم التحية مرة ثانية.
0: إيش القصة مازن؟
1: هي القصة طويلة، بس هم يعني كان عندهم صاحب عسكري.
0: تمام.
1: شلهم للمسار، هم ما يعرفوا عن المسار، قال لهم سهل. الفيديو المنتشر يعني قال لهم المسار سهل ويحتاج أشياء بسيطة. فكانت أول طلعة لهم يعني كمغامرة.
0: أي.
1: اللي فيه فوبيا ولا فيه مخاوف ولا فيه كذا. ف يعني عاشوا يومين صعبة في هالمسار، اضطروا أنهم يخيموا، غربت عليهم الشمس، صارت يعني قصة طويلة ما نقدر نروح في تفاصيلها. ولكن بعدها طلعوا، ودائما بعد المغامرات حتى إلى الآن الناس اللي طلعوا معي مغامرات في المغامرة بالنفس أحيانا وصلوا إلى الحد مالهم إن خلاص
0: ما نقدر نكمل،
1: ما أريد خلاص. يعني دائما أضحك على أو أضحك مع الخليجيين. كل أحد يجين بلهجته اللي يقول لي أنا شو يا ابني هني، واللي يقول لي شو الكالف، حسب المنطقة حسب الدولة.
0: أيوة.
1: لكن بعد المغامرة، بعد ما يرجع للصور للمقاطع للذكريات، لا هنا الموضوع يبدأ يختلف.
0: أكيد.
1: فيرجع للمغامرة مرة ثانية، وطبعا يرجع بطريقة أقوى لأن خلاص هم ما عارفين وش بيسووا. اللي صار مع مؤسسي روف كان كذا، لما رجعوا للصور هم يداوموا مع بعض في نفس الشركة. فلما رجعوا للدوام وشافوا الصور ويتذكروا اللي صار ويضحكوا كذا، إلا بعد أسبوع أسبوعين قالوا خلينا نعيد مرة ثانية.
0: ممتاز.
1: بس في مكان ثاني.
0: ممتاز.
1: فمن بعدها يعني بدأ شغف فيهم، هواية جديدة بالنسبة لهم، اكتشفوا المسارات، اكتشفوا كذا، ومنها كانت الانطلاقة.
0: ممتاز، جميل. نحن أكيد مستمعينا مكملين معاكم، ولكن نطلع فاصل وبعدها أكيد راجعين لكم.
2: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ثلاثة ومئة واثنين فاصل سبعة. مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا
2: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. اكيد مكملين ومستمرين معاكم في صيفكم مع هلا، وايضا في حوارنا لليوم. كل يلي بدوا معانا الحين في الاستماع على البرنامج، خلوني أذكركم أو يعني يعطيكم كذا نبذة بسيطة عن موضوع اليوم. نحن اليوم معانا ضيفنا مازن بن أحمد العبري، مدرب مغامرة في شركة روف لسياحة المغامرات. وبما أنه يعني البعض يفكر دائما، تعرف مازن، خلينا أقول لك هذا الكلام يعني نتكلم فيه مع بعض. البعض يقول أنه أنا أحط مبلغ معين وأسافر فيه برا عمان، إنه عمان حر، ما في أماكن الواحد يقدر يتبرد فيها يغير فيها جو، إلا يمكن يقول البعض إنه في أوكي تمام الجبل الأخضر، بس إنه إيش في من الفعاليات هناك. فاليوم أبيك يعني تكسر هذه الصورة النمطية كونك في مجال يعني سياحة المغامرات، ها خبرنا.
1: نعم، هذه من المفاهيم المغلوطة معانا في عمان، إن الحر في عمان يخلينا نهرب من عمان. هو في الأساس اللي يعرف بلاده بيعرف أن أنت تهرب من حر عمان إلى برد عمان. عمان فيها مناطق باردة. عمان مش موسمية مثل ما يتصور البعض. عمان ممكن تكون السياحة فيها طول السنة، من بداية السنة إلى نهاية السنة، المواسم ما شاء الله ما تتوقف. يعني يمكن مشكلتنا نوعا ما في الترويج لهذا الشيء. بس تبتدي السنة أصلا أنت من شهر واحد لسه عندك موسم السياحة ما خلص للحين. تطلع من البرد يبدأ عندك موسم زهور المشمش في وكان، بعدين يبدأ موسم الورد اللي هو نفس الورد المحمدي في الجبل الأخضر. نخلص من الورد نبتدي في التوت الأزرق البلو بيري في الجبل الأخضر كذلك، وكذلك في الرمان. طبعا الجبل الأخضر بارد في الصيف، يعني نوعا ما مش انه بنفس حرارة مسقط وباقي المناطق. في الليل ممكن التخييم فيه حتى. كذلك جبل شمس، جبل شمس بارد في الصيف وممكن التخييم فيه. فهذا بالنسبة للجبال، ولكن بالنسبة للوديان في عندنا المضيق الثعباني، احنا ندخل الحرارة درجة الحرارة فوق 50.
0: وين المضيق الثعباني هذا؟
1: المضيق الثعباني في وادي بني عوف في ولاية الرستاق، او المسمى حاليا بوادي الثعابين، الاسم المحلي يعني او سنيك كانيون بعد بالانجليزي. طبعا هذا وقته في الصيف، هذا ما نقدر ندخله في الشتاء إلا لابسين بدلة الغوص الويت سوت اللي فيها نظام تدفئة.
0: يا ربي.
1: احنا في الصيف ندخل الوادي ودرجة الحرارة في الخارج 50، احنا داخل الوادي ننتفض من البرد. اصلا بمجرد انك تدخل الوادي في الصيف ما تريد تطلع منه. كذلك وادي ميبام من اجمل المناطق، ووقتها هو في الصيف، مياه تركوازية مع المزارع، مع برودة رذاذ الماي المتطاير من الشلالات، منطقة عجيبة. كذلك وادي حاور اللي تابع لوادي بني خالد في الشرقية، كذلك يعني وادي طول السنة بنفس مستوى الماء تقريبا، مياه من أنظف المياه اللي شفتها من بين جميع الأودية. هذا بس الوديان. لو انتقلنا للكهوف، لو انتقلنا لبعض المناطق الثانية، يعني ما بنخلص. عمان مزدهرة، عمان غنية بالمناطق أو بتضاريسها، بجبالها، بوديانها، وهذا من نقاط القوة في عمان اللي ما موجودة في باقي الدول المجاورة في المنطقة. بالعكس، يعني احنا نشوف الحين ولله الحمد ان الخليجيين يعني معتبرين عمان بلدهم، هو بلدنا جميعا، يعني هم اخواننا في النهايه.
0: صحيح.
1: ما شاء الله نشوف سيارات دبي، سيارات الشارقه، سيارات
0: بشكل
1: قطر.
0: على فكره وايد كثران، يعني وايد ما شاء الله،
1: لانهم شافوا في عمان في شيء. فاحنا العمانيين اولى
0: فعليا
1: ان احنا نشوف بلادنا، نشوف الاشياء الموجوده في بلادنا، بدل نروح ندفع في الخارج نخلي فلوسنا داخل
0: حق بلادنا. ايضا تعرف يعني مازن، في يعني بخصوص هذا الموضوع، انه اليوم يعني البعض او بعض الخليجيين بوجهة نظرهم انه عمان مزدهرة فقط، او انه ما يقصدونها الا في موسم خريف ظفار، فبوجهة نظرهم انه فقط يعني هذا هو المكان الوحيد يلي يقدرون يزورون في عمان في فصل الصيف تحديدا، ولكن هو على العكس تماما. أنا استغرب كذلك من أن هناك أيضا بعض العتب من

0: يعني أنا أتعلم منهم، إلى الآن أتعلم منهم، أعتبرهم قدوة في المغامرات بالنفس وفي الترويج للمغامرات، ناس يسعوا. الحين لو أذكر اسم ما بخلص ما شاء الله يعني. بالعكس أنا أشوف نفسي متطفل على هذا المجال، لكن الجود بالموجود. وأنا في كل رحلة نطلعها في رحلات روف، ما في ولا رحلة ما حصلت نفس هذا العتب، إنه مازن أنتوا عندكم كل هذا في عمان، ليش ما نعرف عنه؟ ليش وين هذا وين هذا مختفي عنا؟ هذا في بلدكم ليش ما سمعنا عنه؟ كل العتب نحصل هذا في كل رحلة، ولا رحلة ما في حد عتبنا على هذا الشيء، إلا طبعا الأشخاص اللي يجيوا مرتين وثلاث.
1: أيوة.
0: فالمشكلة إن إحنا في النهاية كأفراد ما يعني صوتنا ما ممكن يوصل لمدى بعيد بعيد بعيد، مثل ما ممكن جهات ثانية ممكن توصله لمناطق أبعد. فإحنا نحاول نستخدم حساباتنا في السوشيال ميديا، نحاول نتكلم عن المغامرات، وعلى الأقل على الأقل نحاول نوصل الفكرة للأشخاص اللي ممكن يوصلوا صوتنا للخارج ويمثلوا أو يروجوا للمناطق السياحية في عمان. يبقى أن في حلقة ناقصة في موضوع الترويج، أن بعض المناطق، وأنا سألت يعني بعض المختصين في الموضوع أن ليش هذا المكان إحنا ما نروج عنه، مثل بضرب مثال يعني أن مثل هذا المضيق الثعباني هو أكثر وادي مطلوب حاليا أتوقع من بين كل الشركات. كل الشركات في الويكند سحصلهم هناك يعني.
1: حلو.
0: وحتى معنا في الشركة هو أكثر يعني أكثر منتج مبيعا بالنسبة لنا. ليش ما في ترويج عنا أبدا؟ فقال لي لأن المسار غير مهيئ.
1: علمت كيف توصلوا له؟
0: لا هو مش مهيئ لأن احنا نروج له، ان احنا يعني مش آمن إلى الآن. صحيح. هم يشوفوا بهذا النظر. قلت له طيب ليش ما مهيئ؟ والله يعني في الجهة اللي المفروض تهيئ تشوف انه ما عليه اقبال. فهنا الحلقة الناقصة. طيب من يبدأ؟ هل هذا يهيئ المسار بعدين الترويج، أو الترويج بعدين التهيئة؟ يعني في حلقة ناقصة ما نعرف من وين نبدأها بالضبط، وإحنا نتمنى في حد يبدأ. وإحنا جاهزين كشباب إن نحاول ونسعى إن نبدأ ونغطي هذه الحلقة.
1: أنت أوريدي بادين مازن.
0: هي في النهاية جهود شركات وجهود شخصية إلى الآن. نحاول نهيئ المسارات، نخليها آمنة للجميع، نخليها سهلة الوصول، وأن الناس تستمتع فيها، ونقلل أكبر عدد من الإصابات. الحمد لله يعني في كل الرحلات الرسمية معنا في الشركة سجلنا خالي ونظيف من كل الإصابات.
1: لله الحمد. الحمد لله. هذا طبعا أكيد نقطة يعني الكثير من الأشخاص المقبلين على أي نوع من الشركة أنه يتأكدون من مسألة الأموال لأنها جدا مهمة. فمستمعين نحن أكيد راجعين مكملين وياكم، نطلع فاصل ساعة 45 وبعدها مستمرين.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: استمتع باللحن والكلمة والصوت الشجي. ساعة راشد الماجد على هلا أف أم.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص تساقط الرذاذ وهطول أمطار متفرقة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية الوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: صيفكم مع هلا.
6: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
5: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم مكملين ولا نزال ايضا في ساعتنا الاولى او خلينا نقول في ما تبقى يعني من ساعتنا الاولى الدقائق الاخيره من هذه الساعه. مازن، قبل لا انسى السؤال تمام ابي اقوله، يعني انا شفت وسمعت كذلك انه الشركة المختصة مثلا في جانب المغامرات يبدون مثلا جروب شباب معين، بعد سنة أو سنتين يتم الانفصال الجروب الثاني مثلا، أو بعض الأشخاص يقررون أنهم يعني يفتتحوا لهم شركة بروحهم بحيث أنه خلاص هم يعرفوا الأساسيات والأشياء اللي لازم تكون موجودة. هل هذا اليوم يشكل عائق لديكم أنتم كشركات من توظيف العمانيين مثلا في الشركة؟
1: احنا ما نشوف ان هذا عائق، بالعكس احنا نفتخر ان في ناس ابتدوا معنا ويصلوا الى مرحلة انهم يقودوا شركة خاصة لهم، وبالعكس يعني ان نوقف معاهم نساعدهم نوجههم، طبعا مش انا اقصد كروف يعني نساعدهم نشوف بالعكس ان اصلا هذا المجال مثل ما يقولوا ان الكيكة كبيرة وتكفي الجميع.
0: نزين
1: عدد الوديان كبيرة، عدد يعني الوجهات تكفي الجميع، فما نشوف أبدا أن هذا عائق. وفي أشخاص بدوا معانا من البداية وصلوا الحين إلى شركاتهم الخاصة، في اللي يتفرغ أنه مثلا هو يكون فقط فريلانسر، يختلف كل شخص وتوجهه يعني، ولكن الهدف الأسمى أنه يكون هدفنا واحد وهي عمان.
0: روعة، إجابة جدا رائعة مازن، يعني ما شاء الله إجابة فعليا رائعة، وهذا هو يعني برجع يقولنا هذا العشان فيكم أنتم كشباب عمانيين. تمام، نحن تكلمنا قبل الفاصل عن مسألة الأمان. تمام، اليوم البعض مازن يعني بعض العوائل ودها أنها تطلع طلعات عائلية، وأنتم كذلك تنظمون أيضا يعني رحلات عائلية. البعض يقولك أنه نو لا والله نحن نعاني من أوزان مثلا كبيرة، فالمسارات راح تكون علينا صعبة، فردكم على هذا الكلام وهذا الاستفسارات والتساؤلات من قبل البعض.
1: نعم، بداية احنا أكثر الأشخاص اللي يطلعوا معانا للرحلات هم أسر، ويجيبوا جميع أفراد الأسرة، الأب والأم والأولاد. احنا نحاول قدر الإمكان في روب ان نؤمن بهذا الشيء، ان المغامرة للجميع، ليست محصورة على أصحاب اللياقة وليست محصورة على يعني مرحلة الشباب.
0: حلو.
1: أنا شخصيا طلعت أسرتي، أبوي وأمي وأخواتي وأخوي، يعني نوجه لهم تحية بعد
0: أكيد.
1: طلعتهم لوادي ميبام.
0: حلو.
1: أختي كانت عمرها 7 سنوات، أبوي 57 سنة. فالمسارات هذه مهيئة، وإحنا نساعد في تهيئتها أنها تكون مناسبة للجميع. غير عن كذا يعني خاصة لأصحاب الأوزان، دائما تخوفهم أن أنا عندي وزن، إذا أنت أصغر مني، إذا أنت أقل وزن مني ما بتقدر تساعدني. بس هو تكنيك الحبال هو السلاح الخفي لغير غير معروف.
0: حلو.
1: إن بالحبل إحنا نقدر نكسر الأوزان، بدل لا يكون مثلا وزنك 100 كيلو، بالحبل أنا أقدر أخليه 30 كيلو. فمسألة كسر الأوزان في في في أشياء كثيرة مساعدة. إحنا مدربين في وزارة الدفاع في دورة الدفاع المدني.
0: ممتاز.
1: على جميع أنواع الإنقاذ والتصرف في حالات في الحالات الحرجة. الحمد لله إلى الآن ما احتجناها بشكل ضروري، هو فقط نطبقها يعني حاليا للتدريب لما أدرب القادة معانا. ولكن احنا جاهزين لأي شيء ممكن يصير، ولله الحمد ما صار للحين، ولكن نرجع ونقول أن المغامرة للجميع.
0: جميل، يعني اليوم فعليا يا مازن كسر يعني حاجز الخوف لدى البعض اللي متخوف فعليا من مسألة الأوزان، ويعني اليوم الواحد يقدر يطلع وهو متأكد أنه هو في أيادي أمينة، أنه لا قدر الله في حال صار أي شيء هم يعني في أيادي أمينة موجودين معاهم. فأيضا هذا يعني اليوم رسالة اطمئنان كذلك. تمام، البعض أيضا يعني عنده تخوف من مسألة أنه مثلا أنا لا أمتلك اللياقة البدنية، فأنا لربما أكون سبب في تأخير الجروب عن الوصول في الوقت المحدد. كيف تتعاملون مع هذا المسألة؟
1: احنا نظامنا في في تنفيذ المغامرة يكون مبني على دراسة معينة. احنا اصلا قبل لا نطلع مع المجموعة تكون عندنا جميع بيانات المجموعة، الدولة، اقصد الجنسية، الوزن، العمر، طبعا الاسم، كل هذه التفاصيل تكون معانا وندرسها قبل لا نطلع عند المجموعة. فاحنا بناء على هذه المعلومات نسوي خطة. احنا دائما القادة اللي بيطلعوا للمغامرة نجتمع دائما في مركزنا، نخطط للمغامرة طبعا بالطريقة اللي دربنا فيها في الدفاع المدني، نسوي سيناريوهات معينة، نشوف او نحاول نحوي كل شيء ممكن يصير. ما جالنا حسسنا أن فيها حد تأخر أو المجموعة تأخرت بسببنا أو بسببه هو. بالعكس، يعني في النهاية هي أنت طالع تستانس، طالع تقضي وقت مع الطبيعة. أنا دائما أقول في المجموعة أو في المغامرات أن اللي إحنا نسويه is the positive interaction between human and nature. هذا أكثر شيء صح أنت تسويه لنفسك، فلا تخاف، لا تعجل على نفسك، لا تحاول تخلص مع المجموعة، لا، أنت هنا مع نفسك لنفسك. استغل هذه الفرصة، استغل أن أنت في أحضان الطبيعة مع في الماي بين الصخور، استغل هذا أن أنت تطلع مشاعرك السلبية، ترجع لعملك، لبيتك بنفسية مختلفة. هذا أكثر شيء صح تسويه لنفسك، فلا تحاول أنك تلحق على المجموعة وأنا أريد أخلص مع المجموعة وأنا لا أخر المجموعة. لا لا، إحنا دائما نطلع بعدد كافي من القادة، بحيث أن ما في حد يبقى وحده، ما في أحد يحس أنه متأخر، لا لا.
0: ممتاز،
1: كل شيء مخطط له.
0: ممتاز، يعني تحطون وقت معين مازن أنه مثلا تخلصون المسار في مثلا ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، وتحطون وقت يعني مثلا اللي تأخر أو شيء؟
1: طبعا احنا مخططين الرحلة من مسقط إلى مسقط، أو من نقطة الانطلاق إلى نقطة النهاية، مخططينها بالتوقيت، متى نطلع، متى المفروض نكون هنا، متى المفروض نكون هنا. فدايما نخلي في نهاية اليوم ثلاث ساعات على الأقل قبل غروب الشمس، بحيث أن لو في شيء لا سمح الله وقدر أن أخرنا، إحنا لازلنا في يعني في الضوء، ما غربت علينا الشمس، ممكن إحنا نتصرف في هذه الثلاث ساعات، ممكن واجد أشياء تصير في هذه الثلاث ساعات، فعندنا كفاية من الوقت. أحيانا نخلص قبل، أحيانا نخلص بعد، ولكن هذه إحنا نشوفها في النهاية هو تخطيط للوقت، وهذا ضروري. يعني لأن لما نكون إحنا في المغامرة احنا منقطع عن الارسال تقريبا، ما في تواصل مع الخارج، ولكن كنظام عندنا في الشركة طبعا الكل يكون عارف متى داخلين، متى نطلع، متى المفروض كذا، متى المفروض كذا. كذلك في تطبيق نداء، تطبيق الدفاع المدني، يعني لما ندخل المغامرة نسجل ان احنا دخلنا، فالتطبيق بروح يحسب لنا متى نطلع، متى المفروض نطلع. اذا ما طلعنا وبيننا ان احنا خرجنا، التطبيق يسوي انذار ان في مجموعة رايحة هنا، ما طلعوا للحين.
0: ممتاز.
1: فاجراءات السلامة والتخطيط احنا شاملينها كامل.
0: اوكي،
1: فما في اي خوف. يعني الناس تطلع معنا يفكروا انه احنا طالعين مغامرة نستانس وخلاص، ما شايفين كمية الشغل المبذول والجهد المبذول في خلف الستار.
0: ممتاز ممتاز. يعني انتو بتطبيق النداء خبرتني؟
1: نعم، تطبيق نداء.
0: اي تحطون يعني تسجلون بياناتكم انكم انتو دخلتون هذا المكان السياحي. نعم. وحتى بعد ما تطلعون تسجلون لكم انتو طلعتوا.
1: بالضبط.
0: وفي حال مثلا لا قدر الله صار شيء او تأخرتوا عن الوقت، في انذار.
1: نعم.
0: نعم. تمام.
1: طبعا
0: تمام.
1: هذا من غير اللي موجود معنا في الشركة كشركة خاصة.
0: أي.
1: يعني في إجراءات احترازية موجودة معنا، إن نتواصل مع كذا، نسوي كذا، نتصرف بهذه الطريقة، في عندنا طريقة إخلاء خاصة لنا بالشركة.
0: حلو.
1: كيف نتصرف إذا صار كذا، كيف نتصرف إذا صار كذا. طبعا كل المسارات اللي احنا نروحها، وهذا من الأشياء أنا نسيت أذكرها، تميز روف، وأتمنى أن الكل يسويها، والحمد لله يعني الجالسة أشوف أنها جالسة تصير.
0: أي.
1: إن في كل مسار احنا نطلعه دائما نشارك أهل المنطقة معنا، نخليهم من ضمن البرنامج.
0: رائع.
1: ناخذ الخدمات من عندهم عشان يستفيدوا بعد بهذا الطريقة. يعني النقل، الإرشاد، وجبة الغداء، أحيانا وجبة العشاء، كثير من الخدمات هم يقدمون إياه ويستفيدوا من مكانهم. فواحد من هذه الأشياء إن هم جاهزين لأنهم هم أقرب ناس في المنطقة
0: طبعاً.
1: فهم جاهزين بالتواصل معروف إن إذا شافت روف إن الجماعة تأخروا عن الموعد على طول تواصل معهم ترى جماعتنا موجودين معاكم إذا ممكن بس تشيكوا عليهم. فعلى طول في حد يدخل يشيك إنه أوكي المجموعة أمورهم طيبة بس داخلين يستانسوا يعني وماخذين راحتهم ويطلعوا ما كأن شيء صار.
0: ممتاز.
1: فكل هذه الأشياء تصير خلف الستار طبعا ما في حد يعرف عنها.
0: والله يعني أنت اليوم يا لستكشف لنا ما يدور خلف الستار مازن. ولكن فعليا يعني خلينا نقول يعني هذول الاحترازات اللي اليوم أنتوا تسوونها مطمئنة جدا مطمئنة فعليا. وأنا ما أدري هل اليوم كل الشركات ماشية على نفس النهج يعني ولا كل شركة تختلف عن الثانية؟ لربما تختلف إجراءات
1: يعني ما أحب أتكلم عن باقي الشركات مش تقليلا منهم بالعكس لهم كل الاحترام ولهم كل التقدير وفي النهاية مرة ثانية إحنا نشتغل كلنا مع بعض. هذه الإجراءات الاحترازية إحنا دائما بيننا إحنا كقادة بغض النظر عن الشركة.
0: أي.
1: زين لما نجتمع احنا كقادة دائما نذكر بعض فيها ان يا جماعة ترى كذا يا جماعة ترى ننتبه على هذا.
0: ممتاز.
1: اذا شفنا ان مثلا في واحد من القادة مثلا نوعا ما مهمل نجيب الطريقة طبعا الودية
0: طبعا
1: ان نحاول نتجنب هذا الشيء للسلامة. طبعا بنجي شوي هنا للمقام الثاني اللي هو المهندس.
0: أيه.
1: احنا معنا الفاكتور اوف سيفتي في الهندسة المدنية هو 2.5 الى 3 يعني اي امان نريده في اي حاجة نضاعفها الى 2.5 او الى 3 اضعاف الامان المحتاجين عشان في حالة ان اي شيء صار احنا نكون جاهزين. فنعم احنا دائما نذكر ونخبر بعض وندرب بعض نطلع نتدرب مع بعض احنا كقادة بغض النظر عن الشركات عشان كلنا يعني نشتغل بنفس الاحترافية.
0: ممتاز. وانا اليوم اي بعد نفس الشيء احس انه اذا لا قدر الله خفقت شركة لربما تأثر على سمعة الشركات الاخرى. فانتوا كلكم اليوم حلقة متكاملة ايضا هذا اللي انا اشوفه.
1: هو تبقى مشكلتنا اللي جالسين نعاني منها الاشخاص الغير مرخصين لهذه المهنة أو لهذا البزنس ما عندهم ترخيص ما عندهم تأمين ما عندهم كذا. أنت يعني حتى لو تسويه باحترافية في النهاية أنت جالس تضر السوق وجالس تضر السمعة في هذا المجال. للأسف في العديد من المرات أدخل للمسار وعندي المجموعة من شركة روف وأوصل مرحلة في الوادي أحصل في شخص مع قايد أو مع قائد مغامرة غير مرخص في إصابة أحيانا تكون حتى إصابة بليغة. يعني من الأشياء اللي واجهتني أن حصلت شخص في الوادي في منتصف الوادي داخل بدون أي أدوات سلامة بمرشد موجود من أهل المنطقة كذا داخلين سراح مراح كما يقولوا. حصلته في نص الوادي منضرب في خلف رأسه احنا نقول منفلق والماء في كل الدم في كل مكان وخلاص هو بادي يصل لدوار بسبب يعني الضربة وانت في نص الوادي.
0: يا ربي
1: احنا ليش لازم نوصل الى هذه المرحلة عشان نتعلم من الخطأ؟ ليش ما نكون محترزين وماخذين احتياطنا من البداية؟ في النهاية في ناس بيقول لك يعني هم للسلامة وبيقول لك ما مشكلة طلعني معك عادي ما لازم سيفتي جيرس ما لازم حبال ما لازم كذا.
0: أيوة.
1: عادي أنا بدخل معك أنت بس روين الطريق كلها عشان كم ريال بيدخل وبيدخل الوادي وبتصير الإصابات. هذا واجد يأثر على سمعتنا على سمعة المغامرات بشكل عام. في النهاية بيسمعوا الناس أنه صارت إصابة هناك يقول لك أنا ليش أروح ليش ألقي بنفسي في التهلك ليش كذا ليش كذا. فنتأثر احنا من هذا الناحية
0: فعليا.
1: وهذه يعني حسب حسب بعض الاجتماعات مع الجهات المختصة هذه المشكلة بتبقى موجودة دائما موجودة دائما في أشخاص ما بيسمع الكلام ما بيتبع القوانين
0: لابد.
1: ولكن حاول نقلل منها بالتثقيف أو بالتجارب.
0: ممتاز. البعض مازن أيضا أقول لك أنه أنا صاحب المكان فأنا ما أحتاج هذه المعدات أنا أريدي صاحب المكان وأنا أخبر به وأنا أعرفه فليش يعني أحتاج كل هاي المعدات علشان مثلا أروح وادي.
1: أيوة مثل ما خبرتك إحنا نتعامل مع أهل المنطقة دايما في كل المسار تمام. هذا من الأسباب اللي تخلينا إن إحنا نتعامل معهم عشان ندخل معهم ثقافة السيفتي الأمان والسلامة. هم تعودوا على هذه المناطق من صغرهم، هم يشوفوا هذه المناطق تعودوا، جسمهم تعود عليها، فكرهم تعود عليها. لما يشوف أحد جايب لايف جاكيت ويشوف أحد جايب خوذة وحد كذا يستغرب إن أنت ليش تسوي كذا. لكن في النهاية أنت لما تمسك مغامرة وتكون قائد مغامرة معك ناس ما من أهل المنطقة، فهذا للناس ممكن يأخذوك قدوة، ممكن يقلوك، ممكن يسوي نفسك
0: رائع.
1: فأنت كذا تخلي الجميع في خطر. فمن الأشياء اللي نسويها نحاول نثقفهم منه، والحمد لله احنا ناجحين في هذا الشيء، ان الحين من أهل المناطق القادة اللي طلعوا معنا من أهل المناطق كلهم يتبعوا يعني سياسة الأمان والسلام عندنا.
0: ممتاز ممتاز، يعني اليوم قدرت فعليا تنشرون هاي الثقافة وتوعون الناس. جميل، إذا مستمعينا نروح معكم لساعتنا الثانية وبعدها راجعين مكملين وياكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان. سلم لي علي. التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح

0: فاصل سبعة. هلا أفهم مزاجك بالعربي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: ضيفكم
3: مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: ضيفكم مع هلا.

0: حياكم الله ومسهلا مستمعينا من جديد وفي ساعتنا الثانية. إن شاء الله يا رب تكونوا كذا مستمتعين ومستانسين في حوارنا لليوم. خلوني أرجع أذكركم بضيف حلقتنا لليوم. معنا مازن بن أحمد العبري. لازم أقول المهندس مازن بن أحمد مازن بن أحمد العبري، مدرب مغامرة في شركة روفلي سياحة المغامرات. مكملين معاك باش مهندس، حياك الله. واليوم أيضا يعني في حوارنا تحت الهواء كنت بتخبرني عن مفهوم السياحة تحديدا معنا في سلطنة عمان، خبرني عنه.
1: هو لما نجي لموضوع مفهوم السياحة، أنا ما بدخل في مفهوم السياحة، ولكن في سؤال أتوقع إجابة هذا السؤال بتخلي توجهنا إما إنه صحيح أو إنه يحتاج إلى تعديل، ما بقول خاطئ.
0: تمام.
1: السؤال هو إيش يريد السائح؟ الحين لما يجي سائح إلى عمان وش يريد بالضبط؟ هو جاي من الأنهار ومن الغابات ومن البراج ومن حضاراتهم، من هذه الأشياء، هو جاي عمان ليش؟ هنا السؤال. ليش أنا أسأل هذا الشيء؟ عشان يعني أنا لاحظت في بعض التوجهات أن لما ندخل في موضوع السياحة والمشاريع السياحية نخليها مشاريع سياحية بناء على ما العمان يريد في بلاده. يعني إحنا نحاول أن العمانيين ما يخرجوا خارج عمان، فنسوي لهم مشاريع مشابهة الموجودة في الخارج عشان يبقى في عمان. بس مرة ثانية هذا ما في سيولة مالية، ما في فلوس، ما في دخل للدولة. يعني انت بس جالس تدور الفلوس مكانها. لكن لو نرجع للسؤال ان السائح وش يريد، السائح طلع من بلاده يريد يشوف حضارة جديدة، يريد يشوف عادات وتقاليد مختلفة، يريد يشوف تأقلم الإنسان في هذا البلد في هذه التضاريس، يريد يشوف الأكل في هذه المنطقة، الملابس، يعني هو يريد يعرف عمان بالأشياء اللي فيها، بالطبيعة والعادات والتقاليد وإلى آخره. فإحنا إذا شفنا أو جاوبنا على السؤال من هذا المنطلق، توجهنا للمشاريع بيتجه للاتجاه الصحيح، إن إحنا يعني نجذب السياح للخارج، من الخارج لداخل عمان، نعطيهم اللي هم يريدوا. الفكرة في السياحة إن إحنا كيف نجيب السائح، كيف نخليه يستمر معنا لأطول فترة ممكنة، وكيف يرجع لنا مرة ثانية، وكيف يخبر عنا عشان البقية يجي. هذه هنا يعني أنا أشوف هذا ملخص السياح.
0: ممتاز.
1: فإحنا لازم نوفر الأشياء اللي هم يريدوها، طبعا ببصمة عمانية وإسلامية
0: أكيد
1: أنها تكون موجودة عشان يجيوا العمان. يعني أنا واجد أحب المشاريع التراثية، مثل النزل التراثية، المطاعم التراثية. أحب أذكر مطعم روزنا في مسقط، من المطاعم اللي أتوقع أنها جاوبت أو جاءت في صميم الإجابة لهذا السؤال، يعني بالديكور اللي يسووه في المطعم، بالملابس اللي لابسينها، بالوجبات المقدمة. هذا اللي يريد السائح، وما شاء الله دائما يعني إما بالحجز معاهم أو نوصل هناك وننتظر يعني فترة طويلة نشوف تدفق السياح معهم.
0: صحيح.
1: المفروض أنه يكون نموذج لباقي المشاريع السياحية، أقصد. النزل التراثية، بعد النزل التراثية يعني تعطي السائح التجربة اللي هو يريدها. مع أننا هنا أحب أنبه لشيء واحد، أن لا نخلي التجربة، يعني إحنا دائما نقوله إحنا نريدهم يجربوا كيف أبائنا كانوا، بس هذا لا يضيع على راحة السائح، أنه يبقى السائح يعني مرتاح.
0: ممتاز.
1: فتكون النزل التراثية مريحة، يحب يرجع لها مرة ثانية، وفيها يعني البصمة العمانية والتراثية والتراث العماني. طبعا هذا يدخل معانا في سياحة المغامرات، لأن احنا في المغامرات هي ما منتج انت تبيعه في لحظة وخلاص، لا هي تجربة متكاملة، من النقل، من المكان، من أهل المنطقة، من ملابسهم، من عاداتهم وتقاليدهم، من كلامهم، من أكلهم، كل هذا يدخل معانا. فاحنا لازم ننتبه على هذه النقطة كتوجه سياحي، ونركز على البصمة العمانية في كل مشاريعنا السياحية، وإن شاء الله بعد ما نشوف تدفق السياح بشكل كبير في عمان إن شاء الله نسوي مشاريع للعمانيين.
0: إن شاء الله يا رب. والله جميل يعني الشيء اللي قلته مازن, إنه فعليا اليوم يعني السائح جاي وهو فعليا محصل لربما كل هذه الأمور, فهو جاي يشتري تجربة يا يجرب, فمن الرائع أيضا يعني تقديم مثل هذا التجارب له. تمام مازن, أيضا يعني هل هناك تعاون بينكم وبين وزارة التراث والسياحة أو المكاتب السياحية الخارجية للترويج عن عمان كوجهة عالمية للمغامرات؟ هل في بينكم هذا التعاون أم لا يزال إلى الآن؟
1: طبعا من مقامي هذا أول شيء أحب أشكر الجهود المبذولة من وزارة التراث والسياحة. الحمد لله من بدأ التوجه في أو بدأ يشوفه لمجال سياحة المغامرات بنظرة أكبر بنظرة أعمق. الحمد لله بدأت الأمور التنظيمية, التراخيص, رخصة قائد المغامرة, رخصة للشركات, التدريب بالتعاون مع وزارة الدفاع. كل هذه الأمور التنظيمية كنا احنا محتاجينها في السنوات الماضية, ولله الحمد جهود وزارة السياحة بذلت في هذا المجال وملموسة إلى الآن. تبقى أنه في تحديات وفي مطالب وفي أشياء نتأمل أن احنا نشوفها, ولكن نعم احنا يعني مع الوزارة حاليا في صفحة واحدة, في توجه واحد, فاهمين بعض, عارفين رؤيتنا تكون موحدة نوعا ما, ونتأمل أن هذا الشيء يستمر ويقلل التحديات اللي مواجهتنا حاليا.
0: إيش التحديات اللي مواجهت لكم حاليا؟
1: التحديات هو في واجد تحديات بصراحة, لكن هذه التحديات ما فقط يعني في وزارة السياحة, هو السياحة في النهاية متشعبة في جميع النواحي, في المواصلات, في النقل, في كل شيء تقريبا. ولكن الخدمات الموجودة في الأماكن, في أماكن سياحة المغامرات نحتاج إلى النظر فيها. إلى الآن الله يعزكم وأنتم بكرامة, دورات المياه ما متوفرة في كثير من الأماكن, أماكن التخييم ما مهيئة للتخييم, ما في أماكن عندنا مهيئة للتخييم بشكل مختص أن هذا المكان للتخييم أوفر لك فيه المياه, أوفر لك فيه دورات المياه, ممكن أوفر لك فيه الكهرباء. ما في هذه الأشياء, احنا نحتاجها في عمان, نحتاج هذا الشيء. بعد احب اضيف حاجة, لو ان ما احب المقارنات, ولكن السنة الماضية اسست شركتي الخاصة للمغامرات, ولكن ما في عمان, اسستها في دولة الامارات المتحدة. الفرق اللي حسيته ان بمجرد ان طبعا احنا ناخذ السياح من الامارات لعمان, هذا هو الهدف, طبعا في مغامرات في الامارات, ولكن الفرق اللي حسيته ان اول ما نشل السياح من الامارات ونعبر الحدود, اول ما ندخل عمان استحي ان اوقف السياح في دورات المياه الى الفندق, احاول قدر الامكان ان ما حد يعني يوقف لدورات المياه في الشارع للفندق. ليش؟ لان دورات المياه وانت بكرامة سيئة, ما عليها تنظيف, ما عليها اهتمام, يعني ما, والمشكلة ان احنا طالعين من يعني من دولة اخرى, عاد نوقف كل محطة دورات مياه كأنك في مول, ما شاء الله نظيفة, مهتمين فيها. مثل هذه الخدمات احنا نحتاجها في عمان, تعتبر تحدي كبير بصراحة, لو ان البعض يمكن يشوفه سهل لكن هو تحدي كبير, لان احنا نسوي هذه الاشياء باستمرار
0: طبعا,
1: فمع الوقت احنا نتعب يعني,
0: وهذا خلينا نقول رسالة عتب اليوم. وما ادري, انا اشوف ان لربما هذا يعني انتم ودكم اليوم تظهرون بصورة عمان باحلى صورة, ان البعض ياخذ فعليا اليوم يعني عمان كوجهة سياحية جدا رائعة, من بداية المشوار لنهاية المشوار بلا ما يلاحظون بعض الملاحظات يلي المفروض ان اصلا ما يتم الملاحظة عليها, فان شاء الله يا رب توصل رسالتك مازن.
1: عسى, وازيد على رسالتي عشان استغل هذه النقطة. كذلك الوصول مرة ثانية, الوصول للأماكن المغامرات, شوارع غير آمنة, غير مهيئة إلى الآن. إحنا لأننا أصحاب خبرة ولأننا مختصين في هذا الشيء, إحنا ممكن نوصل الناس بأمان وبسهولة, ولكن يبقى أن الأماكن تعتبر ما مهيئة إلى الآن. في شوارع كثير للآن ما مهيئة, غير آمنة. كذلك الإدارة, احنا نحتاج إدارة للمغامرات. جميل في ترخيص, في ليسن, في كذا, بس إلى الآن معظم المغامرات ممكن يدخلها أي أحد بدون لا أحد يعرف, ممكن أي أحد يعبر من كذا. الأماكن اللي اشتغلت فيها في أمريكا لا ما بهالطريقة, كان في نقطة دخول, كان في دفع عند دخلة عند المدخل, في تسجيل, في داتابيز, في واجد أشياء احنا ما موجودة معنا أبدا في عمان. إلى الآن المحرك للمغامرات في عمان هي الشركات. الشركات تحاول تدير نفسها بنفسها, يحاولوا يعني ينسجموا مع بعض كشركات في الترتيب, ويعني غالبا ما تصير هذا ان كلنا نجمع في وادي واحد وتصير زحمة ويصير في انتظار في انزال بالحبل. فهذه تحتاج الى ادارة, لازم يكون في احد يدير هذه المسألة. فنتمنى ان نشوف القريب العاجل, لان الحين سمعة الوديان بدأت تطلع اكثر, الاقبال عليها بدأت تطلع اكثر, فشكل طبيعي اذا ما في ادارة بتصير الاصابات اكثر.
0: أنا على فكرة كنت أبي يعني أناقشك في هذا الموضوع مازن, وزين أنك ذكرتها, أنه أنت اليوم يعني ما شاء الله أكثر من شركة مختصة في المغامرات, فهل أنه يصير ضغط مثلا عليكم أن كلكم فجأة تلاقون نفسكم لكم متوجهين لنفس المكان كالأحد بمجموعته؟
1: نعم تصير هذا, مثل ما ذكرت موضوع الخدمات هنا تصير عاد أزمة كبيرة, لأن الخدمات قليلة والطلب كبير, فنتأزم هنا في التوقيت في الخدمات الموجودة. فتصير كثير أنها تصير في يعني مثلا في وادي ميبام أصلا المواقف ضيقة وضيقة لأهل المنطقة, فما بالك تجي سيارات كثيرة لهذه المناطق فينغلق المكان بالسيارات, المسار نفسه يصير زحمة, ما في تنظيم. كذلك في بعض المناطق الثانية, يعني احنا اذا بدينا في سرد الامثلة ما بنخلص يعني, بس نتمنى ان الادارة هي تكون الحل لهذه المشكلة
0: ان شاء الله يا رب. يعني والله الحوار معك مازن يعني كان حوار جدا رائع جميل, واليوم يعني اثريتنا بمعلومات جميلة سواء كان عن السياحة في عمان او عن استقطابكم ايضا للسياح من عمان والهدف. البعض يمكن في البداية كان في عندك كذا تساؤلات ان ليش ما حطيت اولوية للعمانيين, ولكن انتم ايضا عندكم هدف جدا رائع وسامي انكم اليوم تظهرون صورة عمان او الاماكن السياحية موجودة في عمان وأيضا تنقلوها للمجتمعات والدول الخارجية, فتوجه جدا رائع. وأنتوا يعني شباب فعليا نفتخر فيهم, كل التوفيق لكم يا رب العالمين. شكرك. لشركتك وأيضا أيضا لشركة روف السياحية نوجه لك كل تحية مازن, شكرا لك اليوم على وجودك معنا.
1: شكرا لك أستاذة حوراء, أنا تشرفت بهذا المقابلة, كان حوار طيب وعسى استفدنا جميعا منها. ومرة ثانية المرة القادمة إذا تريدوا حد يمثل المغامرات في ناس أحسن عني.
0: يا الله يعطيكم العافية. كلكم فيكم الخير.
1: ما أحسن واحد هنا.
0: كلكم فيكم
1: ممكن يفيدوكم أكثر يعني.
0: كلكم فيكم الخير والبركة مازن, مكملين بعضكم. فشكرا لك مازن من جديد.
1: حاضرين.
0: إذا مستمعينا نحن أكيد مكملين معاكم, بس نوجه تحية للمهندس مازن بن أحمد العبري مدرب مغامرة في شركة روف لسياحة المغامرات, مكملين ومستمرين معاكم في قادم الوقت وأيضا مع ضيوفنا اللي رح يكونون موجودين معانا بالاتصال.

30 من قانون العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا, رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم في حلقتنا اليوم. خلونا نروح مع ضيفنا الموجود معانا عبر الاتصال ونمسي بالخير على الاستاذ محسن بن سيف الشرياني, رئيس قسم شؤون المتبرعين دائرة خدمات بنوك الدم بوزارة الصحة. اهلا وسهلا فيك استاذ محسن.
3: أهلا وسهلا فيكم, جزاكم الله كل خير على هذا الاستضافة.
2: حياك الكريم. بداية أستاذ محسن, اليوم نبي نعرف كيف يعزز الوعي المجتمعي من استدامة التبرع بالدم في بنوك الدم, وما هي أيضا أكثر فصائل الدم اللي تحتاجها بنوك الدم اليوم؟
3: بداية هو التبرع بالدم بدون الوعي استحال أن يكون عندنا تبرع بالدم. تبرع بالدم هو عمل إنساني يبدأ من مبادرة من الشخص بنفسه, وفي مجتمعنا لله الحمد نلاحظ خصوصا خلال السنوات الماضية في زيادة أعداد المتبرعين بالدم. يمكن خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 47% نسبة الزيادة, وعندنا حتى المؤشرات تدل على الكم الكبير في الوعي. سابقا يمكن كان الاعتماد اللي هو على ما نسميه التبرعات الاستبدادية. حاليا نسبة التبرع التطوعي وصلت عندنا لله الحمد ما تصل حوالي 98%, وهي نسبة كبيرة, ونتمنى أن خلال هذه السنوات الجاية ويمكن حتى قبل نحاول نوصل إلى 100% حيث أنه يتوفر الدم بشكل دائم. الوعي لله الحمد حتى في أعداد المتبرعين الجدد, عندنا نسبة المتبرعين الجدد تصل 46% سنويا, هذا يدل

0: المؤسسات التعليم العالي، وعندنا حوالي في مسقط أكثر من 21 مؤسسة التعليم العالي يتم زيارتها كل فصل لإقامة بعض الفعاليات الخاصة بالتبرع بالدم، وضبنا حملات التبرع بالدم، وتجد دائما إقبال وكبير من الطلاب، وهذا يعني نحن دائما نفرح بهذا الشيء ونحاول نعززه قدر الإمكان بالتواصل التام دائم بيننا وبين الكليات ومؤسسات التعليم الخاص.
1: الحمد لله. اليوم أيضا أستاذ محسن السجل الوطني يضم أبطالا تبرعوا لخمسين مرة، بل هناك أيضا من قارب 300 مرة في التبرع. كيف يستثمر بنك الدم هؤلاء المتبرعين النخبة كأيقونات وسفراء أيضا في الحملات المجتمعية؟
0: لله الحمد عدد كبير من هؤلاء الأخوة يتم استضافتهم بين الأخوة في وسائل الإعلام، أيضا عدد منهم يقوم بتنسيق حملات التبرع بالدم، وعدد آخر منهم معنا كنوع من أعمال التطوعية، لجانب أنه يتبرع بالدم أيضا قائم بدور تطوعي. عندنا أحد الأخوة مثلا ماسك موضوع التبرع بالصفائح، ومكون مجموعة كبيرة من الإخوان وينظم مواعيد بينهم، فهذا دور كبير للأخوة المتبرعين بالدم. طبعا احنا مهما حاولنا نحصي اللي ما يقوموا فيه أو نقدم لهم لو جزء يسير مقابل ما يقدموه، فما نستطيع يعني نوفيهم حقهم. إن تقريبا بعد يومين إن شاء الله بنحتفل فيهم ونكرمهم ضمن احتفال سنوي تقيمه وزارة الصحة لتكريم هؤلاء الأبطال.
1: ممتاز ممتاز. اليوم أيضا توفير أكثر من 4000 وحدة دم شهريا في مسقط بمعدل 140 وحدة يوميا عبء لوجستي طبي ضخم. اليوم كيف أيضا توازنون بين صلاحية وحدة الدم الحمراء اللي هي مدتها 43 يوم والصفائح اللي مدة صلاحيتها 5 أيام فقط دون الوقوع في فخ النقص أو حتى الهدر؟
0: بالنسبة لكريات الدم الحمراء طبعا ما عندنا أي هدر فيها. سابقا كنا نعاني في موضوع تبرع بالصفائح، لأن في فترة من فترات وصلنا لله الحمد إلى أن الاستجابة للتبرع بالصفائح سوى فيها اكتفاء، ففي فترة من فترات احنا يتم التواصل بيننا وبين متبرعين بالصفائح بحثهم أنهم يأجلوا تبرعهم لحد ما تكون هناك حاجة في بعض الأحيان، ولكن في معظم الحالات في احتياج للتبرع بالصفائح لكون ان عندنا حالات امراض الاورام السرطانيه وحالات اخرى مثل زراعه الكبد تتطلب توفر مكون الصفائح الدمويه.
1: طيب استاذ محسن، ايضا اصحاب الفصائل السالبه يمثلون نسبه قليله من اجمالي المتبرعين، كيف يتم تامين خط دفاع امن ومستمر لهذه الفصيله تحديدا؟
0: بالنسبة للفصائل السالبة نحن عندنا مراقبة يومية لمخزون الدم. أول ما يبدأ ينخفض المخزون نبدأ بالتواصل معهم هاتفيا عبر الرسائل القصيرة، بس في بعض الأحيان يكون الطلب زائد، يعني ما نوحي أن نتواصل معهم بالهاتف يجينا الطلب متضاعف. مثلا الأسبوع الماضي كان عندي الأو موجب، كنت يوميا أتواصل مع متبرع أو سالب عفوا، كنا يوميا نتواصل مع المتبرعين، وفي نفس اليوم نكتشف أنه بعدنا ما قدرنا نوصل للخط اللي هو الاستقرار في المخزون. فطوال الأسبوع الماضي كنا نحث ونناشد أيضا المتبرعين أنهم يبادروا بالتبرع بالدم. أنا بس أحب دائما أشير أنه أتمنى وأن ما ننتظر المناشدة حتى نبادر للتبرع بالدم، لأن كل شخص بإمكانه يتبرع كل 3 شهور دون أي مشاكل صحية.
1: ممتاز. شعار هذا العام قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ حياة، يذكرنا بأن الوحدة الواحدة تمنح 3 فرص للحياة. اليوم ما هي الكلمة اللي توجهونها اليوم من قلب بنك الدم إلى كل مواطن ومقيم على أرض عمان الحبيبة واللي لا يزال إلى الآن يتردد في اتخاذ خطوة التبرع الأولى؟
0: بالنسبة للتبرع افترض كل واحد ما ينكر يعني يصاب بمصاب، الله يبعد عنا الجميع كل مصاب. أنا متحدث عندكم يمكن أكثر من 30 سنة في وزارة الصحة، العام الماضي أحد من الأفراد العائلة احتاج للدم ولله الحمد تم توفير دم. فالإنسان ما ينتظر أنه يصاب حيث أنه يبادر، يمكن في بعض الأحيان اليوم

0: ولا سمعتها من أحد المتبرعين، يقول لي نحن ننظر نصاب بألم حتى نحس بمعاناة الآخرين. لذلك أنا أتمنى، وهذه رسالة أتمنىها توصل للجميع، أن ما ينتظر ويبدأ يبادر من اليوم بالتبرع بالدم، وإذا كان تبرع سابقا أنه على الأقل في السنة يتبرع مرتين أو ثلاث، وما يكتفي بتبرع وحيد. جزاكم الله كل خير، وسمحوا لي إذا كنت أطلت عليكم.
1: لا ولو أستاذ محسن، يعني أول شيء نشكرك على هذه الدقائق اللي عطيتنا إياها اليوم من وقتك، وأيضا على توجيه هذه الرسالة. مسألة التبرع بالدم اليوم مش مسألة عابرة، هي يعني فوق ما أنها تنقذ حياة، هي أيضا صحة للشخص، يعني بذات يعني بحد ذات نفسه. فشكرا جزيلا لكم على هذا الجهود، ونتمنى إن شاء الله اليوم أستاذ محسن أيضا توصل هذه الرسالة للآخرين في مسألة التبرع بالدم، وأنهم فعليا أيضا يبادروا انهم يتبرعون بالدم. لربما البعض استاذ محسن ترى يتخوفون من مساله التبرع، يقول لك انه راح ياخذ كميات كبيره من دمي.
0: انا ممكن اوضح هذه
1: شيء. تفضل.
0: بالنسبه لكميه الدم اللي تؤخذ من جسم الانسان، اول حاجه نحن ما ناخذ من اي شخص، تاكدوا ان نحن ما نسعى نضر اي شخص. نحن كوزاره الصحه همنا في النهاية صحة الإنسان، ولو كان في ظرف هذا الموضوع ما بنأخذ. الكمية اللي نأخذها حوالي 450 مللتر، وعادة على حسب لو بحثنا بنجد أن الإنسان الطبيعي فيه من 5 إلى 6 لتر. هذه الكمية تعود يمكن خلال 24 ساعة كسائل، وكمكونات تأخذ يمكن حوالي 8 أسابيع. ولو كان في ضرر ما كنا اليوم بنشوف أخوان الأبطال اللي وصلوا طبعاً حوالي 200 وأكثر من 200 مرة. هذه أمثلة حية تدعو الجميع أنه يكون واحد من ضمن هؤلاء الأبطال.
1: رائع. أنا للأمانة أستاذ محسن يعني فكرت وبادرت أني أتبرع بالدم، ولكن مع الأسف وزني ما ساعد، فقالوا لي أنه كل أمورش تمام بس وزنش ما مساعد، يعني رغم أن أنا شوي عندي خوف من الإبر، لكني عملت الخطوة الأولى.
0: هي نفس الإشكالية لما نروح المؤسسات التعليم العالي نواجه إشكالية من ناحية الوزن ومن ناحية الهيموغلوبين، خصوصا النساء. فهي نسبة النساء اللي تبرع معنا قليلة، يمكن حوالي 13%. نحن نتمنى أنها تزيد، ولكن نعرف أن ظروف المرأة تختلف عن ظروف الرجل الصحية. لكن عندنا اللي هي نتمنى الناس يتصححوا، خصوصا الفتيات نساء الجيل القادم، يحاولوا أن الوزن ما يقل عن 50. ما بس في موضوع التبرع بالدم، لكن صحيا يفضل أن دائما الوزن فوق 50 كيلو جرام.
1: ممتاز، نتمنى إن شاء الله، وأكيد هذه الرسالة واصلة. شكرا للأستاذ محسن بن سيف الشرياني، رئيس قسم شؤون المتبرعين دائرة خدمات بنوك الدم بوزارة الصحة. شاكرين لك وجودك اليوم معنا أستاذ محسن.
0: جزاكم الله كل خير.
1: الله يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
2: يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: على 104.8
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
3: إذن مستمعينا، بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج صيفكم مع هلا. أتمنى يا رب أنكم تكونوا استمتعتوا واستانستوا معنا في هذول الساعتين اللي قضيناها وياكم على الهواء بمواضيع كذا صيفية خفيفة لطيفة، يعني بغرض أو بهدف الاستفادة والمتعة في نفس الوقت. كنت معاكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أيضا أشكر الزميل يوسف الحبسي في الإعداد وزملاء التواصل أو السوشيال ميديا علوي، جزيل الشكر له أيضا. نشوفكم على خير بإذن الله غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4. دروب السهلة والسلام عليكم، أترككم في وداعة رب العالمين، مع السلامة.

0: فيها السيطرة الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا

0: حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: سفير سلطنة عمان يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي. وسفارة سلطنة عمان في مملكة هولندا تنظم فعالية ثقافية أدبية في إطار تعزيز الحضور الثقافي العماني وإبراز المشهد الأدبي والشعري بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع مختلف الشعوب. الطيران العماني يحصد جائزة المقاعد الأكثر راحة في الشرق الأوسط ضمن جوائز أبيكس بيست لعام 2026. وتخريج 30 مختصا في الأمن السبراني ضمن البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني بمسقط. واللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تجتمع مساء غد الاثنين لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية، داعية المواطنين والمقيمين إلى تحري الرؤية.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
7: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا
7: شباب.
0: حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

كافو اللاعب البرازيلي هو الوحيد الذي شارك في 3 نهائيات لكأس العالم، 94 ضد إيطاليا، 98 ضد فرنسا، و2002 ضد ألمانيا. هل سيكررها ليونيل ميسي ويعادل الرقم القياسي؟

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيويو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

0: مقاسات الموظفين إجباري في اليابان.
1: أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنوياً لتجنب السوء.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، يا حي الله الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
5: الحمد لله
6: يا شكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تجتمع مساء غدا الاثنين لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية، داعية المواطنين والمقيمين إلى تحري الرؤية. وزير الداخلية العماني يصدر قرارا بتحديد الإجازة السنوية للمجالس البلدية. سفارة سلطنة عمان في مملكة هولندا تنظم فعالية ثقافية أدبية في إطار تعزيز الحضور الثقافي العماني وإبراز المشهد الأدبي والشعري بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع مختلف الشعوب والثقافات. سفير سلطنة عمان يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي. البنك المركزي العماني يعلن عن قرب انتهاء فترة استبدال الأوراق النقدية المنتهية الصلاحية من الإصدارات السابقة. ونسبة الإنجاز في مشروع تلفريك مطرح بلغت 90% وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي في ديسمبر القادم وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان جاهزيته وفق أعلى المعايير. وتخريج 30 مختصا في الأمن السبراني ضمن البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني بمسقط. سلطنة عمان في منصة الكبار، ميناء صلالة ثالث أفضل موانئ العالم لعام 2025. وسلطنة عمان أيضا الطيران العماني أيضا يحصل على جائزة أفضل المقاعد راحة في الشرق الأوسط. كما تعلن هيئة البحث العلمي والابتكار عن انتهاء فترة التسجيل في برنامج الجائزة الوطنية للبحث العلمي، مع تمنياتنا الجميع التوفيق والنجاح في مراحل التقييم القادمة. إذن هذه كانت أبرز الأخبار والعلوم للساعة 5. ألتقيكم بعد شوية في هلا كافيه.
1: أخبار وعلوم،
2: وعلوم. حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، يا حي الله الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
6: يا شكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.
9: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: لكل الناس. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

ومساءات الخير والسعادة عليكم مستمعينا. هلا اف ام، هلا كافيه، توا يبتدي المشوار ثبت الموجة على 102.7 واستمتعوا معنا.

وأكيد بروح لجوجل ماب في البداية وبشوف حال الشوارع وأشوف أنه الأوضاع مستتبة وما في أي زحمة, مجرد يعني شو يقولهم حركة مرورية بطيئة في بعض الأماكن. دروب السلامة أتمناها لكم وين ما كنتوا, بتأكيد اللي طالع من دوامة يا رب أنك كذا قضيت يوم كل إنجاز وترجع بيتك بالسلامة. وإذا أنت طالع أيضا تخلص مشاويرك نقول لك أخذ لك قهوة ولا شاي, شاهي كرك في ذا الحر, وثبت الموجة على 102.7 واستمع إلينا. اليوم عندنا في هلا كافيه ضيوف مميزين, مسعود العندليب وأيضا بيان من الإشراق, أساميهم مميزة صح؟ هذه الأسماء الفنية, هم ممثلين وأيضا صانعي محتوى. اليوم بنتكلم عن تسويق صناعة المحتوى وأيضا الكوميديا, الكوميديا في الإعلانات هل تجيب نتيجة ولا لا؟ بنتعرف عليهم أكثر, بنتعرف أيضا على قصتهم ومشوارهم كيف ابتدى وإيش هي رسالتهم خلف المحتوى اللي يصنعونه. بما أن قبل شوية آمال ماهر كذي سكتناها, نرجع نسمع الأغنية, أغنيتها الجديدة باقي بالحرية.

0: خريف 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: هلا كفي على هلا اف ام.

0: اليوم ضيوفنا يعني عندهم حضور رقمي وعندهم هوية خاصة فيهم كصناع محتوى ويعتمدوا على الكوميديا والتمثيل والتسويق بأسلوب قريب من الناس. فاليوم منتعرف أكثر عليهم، منتعرف على البدايات وأن الكوميديا أحيانا مش ضحك وبس، الكوميديا أيضا وراها فلوس يمكن. فبيان الإشراق والعندليب، أهلا وسهلا بكم، نورتونا في هلا كافيه، مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا أماني، شكرا على الاستضافة.
0: يا هلا وفيكم. اللي أنا تابعت محتواكم، شفت فيديوهاتكم، وجدت أنه عندكم صدق يعني أسلوب خاص فيكم، وقبل تحت الهواء خبرتوني أن احنا ملتزمين بهذا النمط وهذه الهوية، واللي يبانا يعني يعلن معانا لازم يكون فاهم المحتوى اللي نقدمه. بس قبل كل شيء أبغى أتعرف عليكم أكثر، أسماءكم الفنية، ليشيات، كيف بديتوا، ويلا من عند من نبدأ؟
2: عند
0: ladies first.
1: أنا بيان من الإشراق. طبعا أنا دائما كنت مركزة على المحتوى الإيجابي، بديت محتوي بالكتابات والخواطر، بعدين انتقلت للتمثيل التطوع وغيرها، لحد ما وجدت نفسي كممثلة وصانعة محتوى. ما كنت قاصدة أني أتجه للإعلانات، لكن لما حصلت أن الإعلانات ما تعطيني بس فلوس، لا تعطيني الشيء اللي أنا أحبه، أني أمثل وأبدع وأجرب أكون أكثر من شخصية، كل يوم شخصية مختلفة، هذا الشيء حقيقي هو شغفي يعني.
0: جميل،
1: فهذه أنا.
0: حلو، يا هلا يا هلا فيك، تشرفنا فيك. ماذا عن العندليب؟
2: العندليب بدايتي كانت في الجامعة. أنا أيوة. طبعا شخص واجد خجول، يعني ما توقعت في يوم من الأيام إذا أرجع الماضي أقول أنا أشوف نفسي الآن أقول سبحان الله الحمد لله يعني وصلت للمرحلة. أنا كنت سنة واجد خجول، دخلت المسرح إنزين، كنت عادي ممثل عادي، من بعدها كسرت هذا الخوف لما طلعت على خشبة المسرح. حلو، من بعدها بديت أسوي محتوى ولكن معروف على محيط الجامعة فقط، أسوي مقابلات مع الطلاب وكذا، ولكن داخليا أحس أني أنا شيء أكبر، أحس أنه أنا ممكن ينادوني أعمال كبيرة، شركات إنتاج كبيرة، أحس أنه أنا عندي شيء لكن بعد الناس ما قصة تشوفه.
0: أيوة.
2: حلو، من هناك بديت أسوي محتوى كذا، تمثيل، كوميديا، إلى ما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم الحمد لله.
0: سبحان الله، اللي بيشوفك على السوشيال ميديا مستحيل يقول إن هذا الخجول الهادي، استحالة. تعمدت أنت تروح على خشبة المسرح عشان تكسر هذا الخوف؟
2: لا، رحت عشان هيو كنت حاط إنه تحدي إني بروح بقرب إني أطلع على خشبة المسرح، صح إنه كان عندي خوف بس لا تحديت نفسي، قلت إنه دامني أنا في الجامعة هذه أرض خصبة عشان إني أقرب شيء وأتعلم شيء جديد. ففعلا كان في خوف في البداية بس بعدين كله الحمد لله يعني كله انكسر.
0: مدام انك حاسس ان في شيء كبير ينتظرك فاكيد انت باذن الله يعني فعلا هذا الشيء بينتظرك
2: الحمد لله.
0: ايضا بيان كتبتي على البايو سفيرة الايجابية، ليش اخترتي الايجابية؟
1: لانه اكتشفت انه في حل لكل مشكلة، وان كل شيء ممكن يمر فيه الانسان من مراحل هي مجرد مرحلة، يعني في يوم بيكون اليوم الاخير لهذا الشيء، وهذا الشيء كسر عندي حاجز الخوف. أنا ما كنت أخاف من الأضواء، أنا أحب الأضواء، أنا كنت أخاف من الآراء، كنت أخاف من الناس وش بيقولوا وش بيحسوا، كنت إذا أريد أنزل فيديو أو صورة بسيطة لازم أرسلها لأمي وأبوي وأخوي وكل العائلة وكل الأصدقاء إنه كيف تحسوا مناسب أنزل، وأتردد، وكثير ضيعت على نفسي فرص لأني كنت خايفة أني أظهر ما عندي. أيوه. خايفة أعبر عن رأيي، وكنت للأسف نوعا ما، مش أن شخصيتي ضعيفة لكن كنت أتشكل وأتكيف مثل الحرباء، نفس أنا يتلون لوني حسب البيئة اللي محيطة فيني،
0: نفسها ما إيش يبغوا،
1: مش لأني أنا مثلا إنسانة منافقة أو لأني أنا إنسانة يعني غير سوية أو ما عندي شخصية أو مسار، لكن لأني أنا كنت دائما أخاف يكون عندي وجهة نظري الخاصة، كنت أفضل أمشي مع القطيع ولا أمشي بروحي. في السوشيال ميديا علمتني أن تقدر تروح وحدك وتخلي القطيع يجي معك وتصيروا كلكم مع بعض مجتمع فعلا جدا واعي وجديد، في شيء جديد، ودائما أحب أني أقرب شيء جديد وأحب أسوي الشيء اللي ما حد سواه.
0: حلو.
1: يعني أدور وش الشيء اللي ناقص في هذا المقطع أنا بسويه وبسوي فيه الشيء الناقص، فالسوشيال ميديا ساعدتني والتمثيل ساعدني أيضا.
0: حلو، تذكرين هذيك اللحظة اللي بديتي فيها مثلا أنك تفرضين شخصيتك ولا أنتوا يعني أنتوا اقتنعوا برأيي؟
1: أيوة أذكر، وأذكر أني كنت خايفة أكثر من أي وقت مضى، يعني قبل كان في خوف، فبسبب هذا الخوف أتوقف خلاص ما أقول رأيي أو ما أسوي شيء اللي في بالي، بس لما قربت أسويه كان واجد الموضوع متعب، يعني ظليت أيام أنا أحارب نفسي أقول أنا غلطانة، ياريتني ما سويت، ياريتني ما
0: هذا أول فيديو عادت. يعني قصدي
1: هذا أول فيديو فعلا كان، وجاء عليه هجوم لأن كان ألوان العبايات، كنت أسوي العبايات كان ألوان العبايات غريبة، أصفر أحمر كذا، فالكل هاجمني، بس هذه هي النقلة، كانت هي النقلة النوعية في حياتي.
0: زين، أنا أحس اختيار صعب، لأنه يعني السوشيال ميديا أكيد راح يكون فيه معارضة معه وضد، يعني ويخوف الوضع. ما أعرف كيف تقبلتي، يعني تعقيتي نفسك يبهم؟
1: اتخذت القرار خلاص، اتخذت وتعبت، أنه أنا الحين في مرحلة العشرينات، المرحلة الوحيدة في حياتي اللي راح تحدد الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، واللي أقدر أسويه الحين بهذا العمر ما أقدر أسويه بعدين وأنا عندي أولاد ووو. لازم أقرب بعدين. أنا كنت دائما أسأل أمي وأبوي، أمي بالذات أقولها وريني صورك وأنت صغيرة، وش كنتوا تسووا في المدرسة، إيش الفعاليات اللي شاركتي فيها؟ كانت أمي تقولي مهرجان مسقط رحنا، شلونا رحلة، كنت في الكشافة هذه المرشدات. فأنا بعد أريد لما أولادي يقولوا ماما وش سويتي، أقول شوفوا كنت أسوي سبيستون، كنت أسوي إعلانات، كنت نجيب فلوس، كنا كذا. فحقيقي يهمني إني أسوي حل نفسي سي في على السوشيال ميديا، حل نفسي مستقبلا.
0: جميل.
1: إنه لما حد يقول لي بيان كيف وصلتي هنا، قل افتح حسابي وبتشوف كل تاريخي موجود هناك.
0: وايد حلو تفكيرك يعني كذا في على المدى البعيد. أيوة. مسعود، ليش اخترت انت الكوميديا على وجه التحديد؟
2: انا والله انا من ايام المدرسه كان ربعي اللي حوالين يقولوا انت يا اخي كوميدي، شخصيتك كوميديه وكذا، وقالوا اساسا هم من البدايه كان يقول دخل مسرح، قرب مثل. كنت اخاف متخوف، اقول لهم لا، يعني انا جاي على شخصيه الوالده هيك هادي، نحن مال البلدان نكون هادين اكثر. فلما دخلت المسرح في البدايه، اول ما دخلت كان نوعا ما الوالد والوالده يقولوا يا اخي مو ذا المسرح، ايش بس تفيد ايش كذا. لكن ما عرفوا ان اصلا المسرح علمني واجد اشياء، وخلاني اتعرف على واجد ناس الزين والشين يعني الحمد لله رب العالمين. كان مجرد حاجز وكسرته، وهذا هم الشيء اللي كان المفروض هم يعرفوه، ان كان في حاجز ابغى اكسره. وانا اقولهم كنت في البيت اقول لهم يا اخي انا احس انا غير عنكم، احس انا فنان، كيك احس اني
0: احسك برج الاسد يا اخي. ما
2: لا لا مو الدلو،
1: القوس
0: ميكس سنس.
2: فكنت احس كذا اني انا شخص نوعا ما مختلف. قالوا لا هذه موهبه، اول ما تطلع من الجامعه انت خلاص بتكون يعني شخص عادي.
0: نعم.
2: بس قلت لا. من بعدها هناك عاد حتى كان مسار يعني اني ادخل في صناعه المحتوى، اعرف ان المسرح بيعرفوك الناس شويه، بيعرفوك هناك، لكن السوشيال ميديا كل حد بيشوفك.
0: صحيح.
2: يعني هذا بروحك انه منصه مسرح انت طالع فيها وقاعد تأدي فيها.
0: بالضبط. زين، انت خصصت انت في رياده الاعمال ايضا.
2: ايوه.
0: واعتقد اليوم شويه المجال اللي قاعد تشتغل فيه مشابه او قاعد ينفعك بشكل كبير.
2: ايوه. والله هو انا نوعا ما رياده الاعمال ما كنت متوقع اني بدخل رياده الاعمال، كنت نوعا ما احس انه يا خبا مدرسه وخلصت. تعرف ذاك انك تكون شاب خلاص عسكريه يلا نخلص. أيوة. بس الحمد لله رب العالمين، احمد ربي انه كان فتره انه ما عندي ليسن، فالوالدي شلني ونفسيا اقول يا اخي ويشلني الجامعه ما ابغى اروح. لكن سبحان الله هو صح كان يشلني هناك ودرست 4 سنوات، لكن كنت ما بعرف المسرح.
0: صحيح.
2: كنت يمكن ما اوصل للشيء وصلت اللي اليوم الحمد لله.
0: الحمد لله. أيه. يعني اليوم تطوعتوا مهاراتكم في انكم تشتغلوا عليها.
2: أيوه.
0: ما وقفتوا على انتظار وظيفه تقليديه. أيوه. كالمعتاد يعني. أيوه. خطيتوا مساركم. فهل الكوميديا اليوم هي أبعرف هي موهبه هي مهاره مكتسبه ولا بالفطره موجوده؟
1: الكوميديا هي طريقه عشان توصل رساله، بس طريقه خفيفه على القلب. الإنسان الحين مع كل الأشياء اللي جالس تمر، سواء الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع النفسية، الأوضاع العائلية، سواء وضع الشخصي أو الوضع العام في البيئة اللي حوالينا، يبغى يفتح تليفون يشوف شيء يرفه فيه عن نفسه.
0: نعم.
1: يبغى لما يحد يجي يقول لك الحين أنا الحين أماني أريد أعرض لش مثلا مخدة، ومخدة طبية غالية، وأعرف أن أنا بخليش دفعي مبلغ وقدره، فتخيلي يقول له شو المخدة كذا وكذا وكذا بس سعرها فوق 100 ريال، تقولي لا يا خلاص أبغى الطب، عطيني مهدي لي إياها. فبقول لش المخدة حلوة نانانانا. على طول بتحسي أوكي في تمهيد كوميدي حلو
0: اشتريها ونضحك يعني.
1: والحين جاء وقت نركز على الفايدة. أوكي السعر طيب ها، فبيكون في خفة.
0: صح.
1: فنحن نوصل المعلومات، نوصل المنتجات، الشركات والعروض بطريقة خفيفة على القلب.
0: ممتاز.
1: حقيقي الواحد يتمنى يدخل تليفون عشان يطلع عن العالم الواقع اللي هو عايش فيه ويشوف شيء مختلف، شيء يحمس، شيء ويعيده أكثر من مرة. أنا كنت أشوف مقاطع في حياتي من أناس وكثير ناس من السوشيال ميديا أقول واو كيف فكروا كيف سووا كذا، أعيد عشان أكتشف، أريد أشوف، يجيني فضول أشوف الكواليس، يجيني فضول أشوف وش سووا، كيف جابوا هذه كيف سووا هذه الطريقة. فأنا بعد صرت الحين هذا في هذا البوزيشن، يعني أقول حل نفسي أريد اللي يشوفني يقول كيف فكرت بيان، كيف فكرت مسعود،
0: كيف فكرت بيان.
1: أريد يكون في تساؤل، أريد الشخص يبقى ما عشان المنتج فقط، عشان طريقة العرض المختلفة. نعم. اللي فعلا انها تخفف على الواحد ممكن هموم الدنيا كلها وتذكر بطفولته وكثير اشياء نحن نعرضها فعلا تذكر الانسان بسنوات زمان وسبيستون والاشياء الجميلة.
0: انا هذا اللي يعني حسيته اليوم، انتو كأنكم مركزين على جيل معين، حسيت في وايد تأثر بسبيستون وبشخصية الكرتونية. ليش؟
2: نحن اساسا جيل سبيستون. يعني نحن ما ذاك الجيل، فدايما كل فكرة نحن نشتغل عليها نجلس لها، أحيانًا الفكرة تتأجل، إذا كان تصوير إعلان قلهم بنخليهم ثلاثة أيام شيء، بنأخر وبنطلع لكم شيء حلو. نحن ما نرضى ينزل أي شيء يعني في الحساب، نحاتي واجد، ودليل لذلك العمل اللي صورنا أمس ثلاثة أيام نتوقف بس عشان نفكر مو بنسوي لين ما حصلنا الفكرة اللي نريدها. فنحن واجد نركز إنه أبعرف مو الناس اللي يحبوه، وحتى المقاطع اللي اشتغل عليها أنا رويها بيان، أقولها بيان شوفي مليتي، تقول لا قص من هنا يا اخي ما ممل، ما بيشوفوا، نحن نحاول يكملوا لين نهايه المقطع. فهذا هو هدفنا، نحس انه الناس لما يشوفوا شيء قديم يعجبهم، فكذاك سوينا بهذا ستايل. طيب. وعلى فكره اذا تلاحظي انه حسابنا كل ما تركعي في الزمن يختلف، كل مره نقرب شيء جديد، يمكن بعد شهر شهرين نقرب ما سبيستو شيء ثاني، نقرب
1: ايوه
2: كرتون ما كرتون نقرب شيء ثاني. هيو
1: ما حاطين سقف معين ابدا. هيو. لطريقه طرحنا المواضيع كل مره نجرب.
0: طيب ما تحسوا نفسكم يعني اليوم قاعدين تسوقوا مثلا لجيل معين، في اجيال اخرى مثلا ما درت عن سبيستون او ما درت عن هذه الشخصيات الكرتونيه، ما تعرف عنها
2: بس يحبوها. يعني انا اشوف اخواني الصغار في البيت يعجبهم فيديوهاتنا، مع انهم هم ما سبيستون، هم يمكن مال يوتيوب كذا يشوفوا يوتيوب وهذه الامور، بس يعجبهم يسمعوا الاغنيه مثلا كيف فيستمتعوا بالمقطع. هذا هو، نحن اساسا نشوف المقطع تستمتع فيه، تبى تشوفه للنهايه، يا اخي ذيلا كيف فكروا كيف جابوا كذا. حتى ملابسنا وازياءنا في لما نصور نحاول نخليك كولورفل، حتى نحن جايين اليوم كولورفل يعني
0: ماشي
2: في يعني كذا الوان تحس ان تجذب الشخص انه يتابع النهاية. فهذا هو هدفنا يعني.
0: وايد حلو على الفكره، يعني حتى اعلاناتكم كذا طابقه في مخيلتي، سواء كانت الاغنيه ولا محل معين عنده عرض معين حابطنا الحين في مخي. فابعرف الفيديو الاول اللي خلاكم تبدؤون وتخطون هذا المسير.
1: تواصلت معي شركة عطور، قالوا لهم يريدوا إعلان ويريدوا فكرة مختلفة مبتكرة، لأنه هم كل ما يجيبوا مشهور يكون معتاد نوعا ما أو نفس الطريقة حتى لو جاب تفاعل، فيريدوا يحركوا أو يعملوا لفتة مختلفة، وشافوني أنا الشخص المناسب. مسعود في هذيك الأيام كان مصور في الإعلانات، فقلت له عندي إعلان وكذا ريدك تصورني، قال لي خلاص تم محجوز، وحجزته في هذاك التاريخ. ورحت كلمتهم قلت لهم يعني لو يعني أجيب معي شخص زيادة ممكن تضيفوا مبلغ، أو تعرفوا وش أنا بعطيه من المبلغ مالي، ما لازم بس إذا عجبكم ضيفوا مبلغ الدبل يعني حسب اللي يطلع النتيجة النهائية. قالوا لي طيب أوكي تواصلي معه، قلت لهم لا إذا ممكن أنتوا ترسلوا له عشان ما أريد يحس النوم،
0: يعني عم يكون مور بروفيشنال.
1: أيوة يعني أنه من عندي وتعالوا وش رأيك وكذا. فراحوا رسلوا له، فجاء قال لي تواصلت معي هذه الشركة نسوي كولابوريشن مع بعض، بس أنا ما عندي واجد متابعين وما ما في الإعلانات ليش ما. قلت لي يلا زين نختصر على نفسنا الطريق، تصورني وأصورك وتمثل وأمثل وتظهر وأنا أظهر وكذا 50-50 يعني في الجهد في العمل بشكل عام. فكرنا كان عندي فكرة أنه اسمها محبوب هو جاب الاسم
2: محبوب الملايين.
1: محبوب الملايين اللي هي فكرة شخص مشهور ومحبوب وكذا وها، والفيديو كان جدا كوميدي حلو. فصورنا على أساس فقط لهذا العمل، ومن بعدها خلاص من بعد هذاك اليوم نزلنا الفيديو، نمنا صحينا كل الإعلانات اللي في الويتنج تحول من إعلان فردي إلى إعلان ثنائي.
0: أيوة.
1: إنه خلاص وصار الموضوع أمام الأمر الواقع، بس إحنا ما سمحنا للأمر الواقع إنه يخلينا نسوي شيء عشوائي ولا ما نفكر، لا خلاص اتخذنا قرار بنصير تيم بنتساعد، بيكون الشغل أكبر الجهد أكبر، نحن فقط اثنين ونسوي شغل مال 6-7 أشخاص، نحن اللي نمثل، نحن اللي ورا الكواليس، نحن الآرت، نحن كل شيء.
0: وايد حلو.
1: فاتفقنا وخلاص وتعاهدنا يعني إنه نستمر.
0: ألاحظ الحين الإعلانات كلها عبارة عن ثنائي مثلا أو ثلاثي أو جروب، هل النتيجة تكون فعالة أكثر لما تكون ثنائي أكثر عن شخص واحد؟
2: أحس لو يكون متوافقين أكثر. نحن أحس طاقتنا طاقة حلوة لما نمثل، لما نأدي، لما نطلع كذا الناس يحبوا يتابعوا، مو الذي اللي بيسيدي الاثنين، فحس طاقتهم هم كيف كيف تفكيرهم لما يفكروا في الأعمال الإعلانات. هذا هو.
1: هو في ناس تفكر في الثنائي من ناحية أنه التفاعل يزيد من الحسابين.
0: أيوة.
1: أنه متابعين هذا الشخص يعني الجمهور المستهدف للحسابين. إحنا ما فكرنا فيها كذا. إحنا فكرنا أن نستهدف جمهور ثالث جديد يتقبلنا نحن كثنائي.
0: نعم.
1: وفكرة أنه سهل تنويع الشخصيات، يعني الحين هو ذكر وأنا أنثى.
0: صحيح.
1: فأي شخصية فيها شباب هو يقدر يمثلها، وأي شخصية فيها بنات أنا أقدر أمثلها. فخلاص عندنا الاثنين. ومرات نجيب من زملائنا، نحاول أن ندخل معانا ناس زميله خالد
2: الحجري وأخوي الصغير في مرة مثل معنا.
1: أيوة يعني نحاول ندخلهم معانا، ولكن إحنا ثابتين يعني خلاص مع بعض.
0: أيوة. يعني ثنائي خلينا نقول the main characters.
2: أيوة.
0: اللي الشركات تجي عشان تعلن معاهم. طيب هل هناك يعني خطوط حمراء معايير معينة اليوم في فيديوهاتكم اللي تكتبونها وتمثلونها وغيرها؟
1: ممنوع الملل. ممنوع الفيديو طويل. ممنوع ما نضحك حد. لا شوفي صراحة الخطوط الحمراء عندنا ان احنا ممنوع انه نسوي شيء ما يشبهنا او اجباري عشان الفلوس. صحيح كل انسان يريد يستفيد، ولكن نستفيد بطريقة اللي تناسبنا، واللي يعني الطريقة اللي فعلا احنا نريدها، يعني اللي نحن نقدر نطرحها.
0: ايوه.
1: ف نفس الشيء من الخطوط الحمراء انه يعني ما نطلع الامور الشخصيه في السوشيال ميديا، ان احنا محتوانا كوميدي ونفرح الناس، فما نزعج الناس بالامور الثانويه الخارجيه. خلاص احنا نركز على محتوانا. في ناس محتواهم لايف ستايل، حياتهم الطبيعيه بلس الاعلانات، احنا حياتنا الطبيعيه خليناها على صوب، ركزنا على الاعلانات. يعني
0: انا اشوف ان فيديوهاتكم ايضا هو اعلان بس ايضا قصه اخرى او في هدف او رساله كذا.
2: أيوة.
0: ترموها وعشان تنقلونها. كيف تقبل المجتمع لمثل هذه الرسائل؟
2: هو رسائل نوعا ما عادي عفويه، ما ما ما, ما واضحه واجد، عادي يعني. ولكن نحن دائما نحاول في كل فكره انه تكون دائما ابداعيه وكذا. انا دائما اركز، لانه اساسا سابقا قبل ما نشتغل مع بعض انا وبيان، كنت انا كاتب محتوى، والحمد لله رب العالمين احنا صح ان بدينا بمبلغ صغير، بس الحمد لله قاعدين نرفع كل مره ونعرف قيمه نفسنا.
0: جميل. اليوم مسألة قيمة نفسك، أجد أنه مثلا السوق يختار الشخص اللي يحط قيمة عالية يعني كاسروا بعدين عاد ننقص السعر مدري إيش، بس أنه لازم أنت تحط لنفسك قيمة عالية. ليش يعني أفهم هذا التناقض الحاصل في السوق؟
1: لازم ما تكون متردد في سوق العمل أو سوق الإعلانات أو الترويج والتسويق، يعني هذا الجانب، لأنك إذا أنت متردد من الأساس ما بتكون موجود في هذا المكان. هذه بيئة حرفيا تحتاج شجاعة الفكرة، لأن التسويق مثل الموضة، يعني موجة تجي موجة. قبل زمان ما كان في شيء متعرف عليه اسمه هوك.
2: يب.
1: كان فيديو عادي يبدأ بطريقة عادية، الحين الناس تركز على أول 3 ثواني أو أول 5 ثواني وخلصت موضة الهوك، وصارت موضة أن الفيديو يكون فيه شيء من الشد أو لفت الانتباه.
2: صح.
1: فتلاقي ناس تصرخ، ناس ترقص، ناس طريقة تعبير مختلفة. وبعدين تجي موجة وموجة وموجة. فإحنا يعني لازم نحط حل نفسنا قيمتنا، أنه نحن ما نمشي مع الموجة أو أي تردد في عالم التسويق، سواء في سلطنة عمان أو في العالم العربي أو في العالم ككل. لا، نحن ما نمشي وراء ترند معين. لو لاحظتي في محتوانا أن نحن ما أي ترند ينزل نقلده، يعني عبارة معينة أو أغنية معينة أو شخصية معينة، وما نرضى أبدا أن نحن نستهزأ بأي شخصية عامة أو شخص أو ما عامة، أو أن نحن نقلل من قيمة أي شخص أو أي جانب أو يعني فئة من المجتمع.
0: أيوة.
1: سواء مجتمعنا أو المجتمعات الأخرى. يعني مثلا لو أنا استهزأت بمجتمع أجنبي يمكن ما يوصلهم الفيديو، بس أنا نزلت من قيمة نفسي بهذه الفكرة.
2: صح.
1: إني أنا كذا أفكر. ففكرة القيمة ما تجي من الأنا أو الكشخة، أو أني لما أمشي في الشارع أو في المكان يجي ناس عليه ما أرضى أصور معهم أو أجيب بودي جارد أو لا. القيمة تجي من أنت إيش قاص تطرح أساسا. أنت اللي تطرحه هو اللي أنت تفكر فيه، وطرح الأفكار الحين يصير بعد عصف ذهني طويل، فالشيء اللي يدور في بالك دايما هي الفكرة اللي تمثلك أو تعكسك. فنحن اللي يعكسنا

0: عادي أشوفها تردد شيء من فيديو وتقول كلمة معينة إحنا اخترعناها.
1: نعم.
0: فالقيمة الحقيقية تجي من إيش أنت جالس تنقل للعالم،
1: من الأثر ومحبة الناس. أنا أيضا
0: أنا بيان ما أقدر أبدا أتخيل أشكال ولا شخصيات الناس اللي يتابعوني، حتى مرات أشوف متابعيني وأقول أجلس أفكر أقول واحدة بهذا الجمال تتابعني، يعني هي تشوف فيديوهاتي وتضحك عليها ما أحس من النوع اللي يضحك، أو أشوف طفل صغير كذا يقول أنتوا اللي مشاهير أنتوا كذا، أقول هذا الشبر ونص يتابعني أنا، يعني لا لازم أهتم. لكن أنا وش كسا أنقل هي هذه القيمة الحقيقية.
1: جميل.
0: والقيمة أبدا ما شيء نقدر نتكلم عنه أو نقول والله أنا قيمتي أو من 1 لـ10 أو حدودي أو غيره، قيمتي تبين إيش أفكاري وإيش أنا قاعد أطرح.
1: والأثر أيضا، هل قاعد تتركين أثر وحبة الناس؟ مسألة أيضا الكوميديا تطلع فلوس، قدرت أنك مثلا توصل لهذا الشخص أو توصل بمحل هذا الشخص اللي حصل من فيديو واحد راتبك بأكمله.
2: أيوة.
1: تكلم عن هذه الرحلة.
2: أوكي. بس عيدي للسؤال،
1: أنه قدرت تطلع من الفيديوهات راتبك اللي طلعت من
2: أيوة.
1: الشغل استقلت
2: الحمد لله رب العالمين. وكان بعد في أحد الزملاء كان يقول يا أخي أنت حش طلعت حمو طالع أنت لو جالس، قلت له بغيت أقول الحمد لله رب العالمين، ربي يرزقني يعني ربي يفتح لي أبواب. أنه كان شغل أسوي لربما أكتب محتوى 7 ريلزات مثلا، الحين ريلز واحد الحمد لله رب العالمين يغنيني يعني الحمد لله.
1: وهل العمل مستدام مستمر؟ أكيد أنتوا الحين خدتوا أز وظيفة يعني.
2: أيوة.
1: فلزوم الاستمرارية، كيف تشوفون تطور صناعة المحتوى أيضا في سلطنة عمان؟
2: والله نحن نوعا ما في تحدي مع نفسنا، نوعا ما ما قاسين نشوف مو البقية قاسين نسويه، قاسين نتحدي نفسنا أن نحن نسوي شيء أفضل، ونتحدي نفسنا دائما. أنا دائما التحدي اللي نسويه أنا وبيان أنه الريلز اللي قبل الفيوز لازم يكون أقوى من الجديد، يكون أقوى من اللي قبل دائما في هاي الأمور. وأساسا كل محتوى هذا كامل، حتى لربما أخبرت سابقا أنه نحن كلنا نحن نصوره ونحن نخرجه ونحن نمنتقه. ليش أنا حاتي من الشخص اللي بيمنتقه؟ هل بيطلع بذيك الصورة اللي أنا متخيلينها في بالي؟ أنا سابقا لما كنت أشتغل في الشركة سابقا هناك كنت أجلس مع الشخص اللي يمنتق، مسكين كنت أهلكه، أقول له يا أخي ناقصنا ملل، هنا ملل. لكن الحين صرت أنا هذا الشخص، صح أنه متعب، أنا حتى جاي هذا اللقاء وأنا مواصل ما نايم عشان أمنتق هذا الإعلان اللي
1: ما
2: بيطلع.
1: أيوة
2: بينزل اليوم الساعة 8 إن شاء الله.
1: يعني الموضوع ما بسهل، ما فيديو.
2: أيوة ما بسهل. أنا أحاتي
1: دقيقة.
2: أحاتي واجد هذا الموضوع، أحاتي إنه ما أظلم الشخص اللي جاء وأعطاني مبلغ عشان أسوي الإعلان، أحاتي واجد ذي النقطة. مو بعد
0: أنا أحس إنه هذه الوظائف الإبداعية اللي مثل اللي مسعود كان فيها جانب مهمل جدا عندنا للأسف، وأتمنى إن هذا الشيء يتعدل ويتم النظر إن هذه الوظائف فعلا مهمة. هي هذه الوظائف الحين اللي طلعوا منها المبدعين اللي بعدين يكونوا ناس مهمين جدا في التلفزيون والإذاعة و هذه الوظائف البسيطة اللي في شركات التسويق. شركات التسويق أبدا ما شيء بسيط، نحن نشوف أن الحين حد يقول شركة تسوقك لا ما يعطوا رواتب لا ما يسوا، أحس لازم يدعموهم لأن هذه حقيقي وظائف هي اللي تخليك دائما على اتصال مع المجتمع. يعني وظيفة كاتب
1: أيضاً.
0: أيوة وظيفة كاتب محتوى، تخيلي تمسكي كتابة محتوى لخلنا نقول مش شركة، محل بسيط. المحل طريقة التواصل الوحيدة مع العالم الخارجي هو هذا المحتوى.
1: صحيح.
0: فتخيلي شخص مثل مسعود لما كان أيام كان يصورني، أنا خذيته يصورني لأنه طالع من هذاك المكان وصار بلا دخل وعنده أفكار، في طاقة، كنت أقول كيف يخلوك تطلع أساساً، ليش ما يتمسكوا فيك؟ وكان يقول لي أنه هو يشتغل أكثر من وظيفة في نفس الوظيفة.
2: أيوة.
0: يعني كتابة محتوى والإخراج، وهو يروح الميدان ينزل التصوير.
2: أيوة.
0: هو اللي يتواصل مع الممثلين، وهو اللي يكتب السيناريو في نفس الوقت، هو اللي يقرر ألوان الملابس ويتفق مع المصور، وهو اللي ينسق وبعدين يحصل
2: مثلاً سنتو.
0: أيوة.
2: كنت حاتي يم فيكم مرتاحين.
1: كل هذا براتب الشخص اللي حصله في فيديو واحد.
2: أيوة.
0: أقل من 500 ريال. ليش؟ هذا الشيء ما بسيط.
2: صحيح.
0: وقعد ما بسيط، لأن هذا الشيء الوحيد اللي راح ينقل شركة من إلى.
1: صحيح.
0: وبعدين يعني فلازم حقيقي يتم اهتمام بهذه الوظائف. تيجي تبحثي عن وظائف تحصلي وظائف أوكي حلوة بس ما إبداعية، تحصلي وظائف إبداعية بس عقد أو شيء بسيط، تحصلي وظيفة مش عقد وشيء بسيط لكن ما تأكل عيش.
1: صحيح.
0: رغم أن أنت تصبي فيها أفكارك، شخصيتك، لونك الخاص، طريقتك. يعني مسعود أنا حسيت صار فيه كبت ضغط وانفجرنا لما تعرف علي.

0: الفجر طلعت
1: كل شيء اللي في خاطري.
0: الحين الشركات اللي يشتغل معاهم قبل وكذا كلهم متابعين يقولوا وين ليش ما كنت تسوي كذا معانا، ما كان في تقدير، كيف اسوي كذا معاكم؟ احنا مدراء انفسنا، انا مديرته في امور وهو مديري في امور اخرى.
2: جميل.
0: ومقسمين الجهد، قسمين شخصياتنا حسب شخصياتنا ايش الاشياء اللي نمسكها. يعني
2: قاعدين نشوف انه وايد اشخاص او دول اليوم اهتمت بهذه الصناعه الابداعيه وصاروا الاشخاص مدراء نفسهم مثل ما انت قلتي. ايش اللي ينقص اليوم صناعه المحتوى المحليه عشانها حتى تنافس الخليج؟
1: احس الافكار الابداعيه. احنا واجد اظني مشوا مع القطيع، معظم الناس ما قاعدين يسوي شيء جديد. انا وجهه نظري ادخل احيانا افر في الانستغرام اشوف مثلا ريزات، اشوف المحتوى، اشوف انه شيء ابداعي. نوعا ما لما اشوف السعوديه اشوف الكويت قل يا ريت احنا كنا كذا، وفي دعم هذه للشباب. هو في شباب مبدعين في، بس ما في دعم.
0: صحيح.
1: هو اللي نشوفه. ايوه
2: جميل. طيب ايش اللي اكيد في احكام يعني المجتمع ايضا قاعد يفرضها على صناعه المحتوى او المجال الابداعي اللي انت قاعد تشتغل عليه، واجهتوا مثل هذه المواقف التجارب؟
0: واجهنا واجد اسئله واحكام، ان من انتوا ليش تصوروا مع بعض، كيف تصوروا مع بعض، وايش علاقتكم ببعض، و وكان في ناس كثيره تحكم على افكارنا الكوميديه يعتبروها استهزاء، رغم ان هي اساسا شخصيات خياليه من صنع خيالنا او شخصيات كرتونيه
2: يشخصون الامور. يعني قصدي
0: يشخصون معاني الامور للاسف، ولكن لولا وجود هذيل الاشخاص ما كنا بنعرف توجه الفكري اللي نعم. موجود عند جمهورنا او عند باقي المجتمع العماني. ف نشوف الاثنين، نشوف الناس اللي تشبهنا والناس اللي تشبه لي بيئات أخرى، ونحترم ونقدر ونقول أوكي خلنا نسوي شيء ناسب الكل.
2: صحيح.
0: بالعكس نريد نتوسع، يعني نتمنى أن احنا نتوسع نوصل لكل فئات المجتمع في كل مكان، حتى في الأمور يعني التطوعية. احنا ما عندنا مثلا نوع إعلان معين نرفضه، يعني ما نقول أنه أوه في مثلا هذا الشركات مثلا العطور ما نسوي، لا نسوي كل شيء للأطفال، للصغار، للكبار، للنساء، للرجال، نسوي كل الأنواع وكل هذا، لأن نحن نريد نتقرب من المجتمع، نريد نشوف من يهتم بإيش ومن يفكر بكيف بإيش. وهذه الأسئلة اللي تجينا أو الانتقادات حتى اللي تجينا نريد نعرف مصدرها من.
2: نعم.
0: إيش اللي يرضيك أنت الحين؟
2: لأن
0: أنا أحتاجك أنت تدعمني عشان أنا أكون في مكان معين.
2: وايد حلو.
0: فتبادل، يعني إحنا بالعكس ما نزعل انتقادات أبدا.
2: صرتوا تهتموا لهذه الانتقادات عشان تطوروا من أنفسكم. طيب في تقبل صار أكثر اللي مثلا شخصياتكم محتواكم
1: تقبل أكثر،
2: وجودكم كثنائي
1: تقبل أكثر من الشيء السلبي. أنا شو من وقت نظري واجد في تقبل، حتى لما المرة الماضية لما رايحين نصور حل سنعمان شفنا واجد كذا أطفال يعرفون أو أنتم السبيستون. هو الحمد لله أنا ما زعلت، قد يا أخي تابعوني صغيرين، لا بالعكس فرحت، لأن ذاك الجيل هم اللي بيدعموك لما يكبروا. يعني قول هذاك نتذكر لما كان يسوي محتوى
0: فعلا.
1: أيوة.
0: وأهاليهم معطينهم الأمان إنهم يشوفوا محتوانا، يعني محتوانا آمن.
1: أيوة.
0: محتوانا هادف، محتوانا فيه رسالة معينة.
2: طيب جيل الثمانينات اللي بيحرك السوق اللي بيشتري مثلا في الإعلان تستهدفوهم ووصلوا فيديوهاتكم؟ يعني أحس
0: إذا مثلنا شايب وعجوزة.
1: أيوة أحس يوصل لهم
2: للأشياء
0: رغم أنهم ما شياب، بس إن أحس يحبوا كذا أكثر.
1: يعني كذا
0: أمي وجدتي دائما يحبوا لما أسوي عجوزة أو أسوي معصبة، ما أعرف ليش يحبوا القساوة.
2: يعني
0: لازم نكون معصبين أو كذا نصرخ في الفيديو عشان يعني يشد انتباههم.
1: وحتى يمسوين علامة الأم الخواتم، شفتي كيف واقف ضرب؟
0: أيوة.
1: ناس حبوه. كان الفكرة إيش إنه الفكرة كان إنه حرمة وين تسوي خواتم عند هذاك اليوم، يعني ساحرة يعني
0: خواتم حظ وكذا يعني،
1: وحلو حبوه الناس يعني، لأن أصلا المجتمع العماني في هذه القصص سحر وجن وكذا، فسوين ذا المحتوى حس ضرب واجد، حتى أهالينا شافوه.
0: أيوة.
1: عجبهم الفكرة
0: وصارت هي. جلسات عائلية يخبرونا عن القصص هذه وهذا يعني الجانب، وإنه القصص اللي صارت معهم زمان. لا فشفنا إنه لا فعلا المجتمع يحبنا مثل كيف لو إيش ما سوينا.
2: جميل. طيب الفيديو الأول اللي سويتوه كيف كان التفاعل؟ كم ياب فيوز؟
0: جاب 300,000.
2: وكان عن إيش؟
0: كان محبوب الملايين.
1: كان محبوب الملايين اللي سويناه سابقا، ونحن
2: الشخص المشهور.
1: أيوة المشهور.
0: نتمنى يوصل بس يعني 70,000 100,000، نقول يلا يمشي، أهم شيء الفلوس اللي خذيناها ما تكون يعني بدون مجهود بدون. أيوة. لكن سبحان الله اليوم الثاني اتصالات رسائل يدوروا أرقامنا. طبعا أنا ما كنت حاطة رقمي في البايو، فتروح الرسائل عند مسعود.
1: أنا كنت حاطة
0: أهلا كذا كذا أنتم متوفرين موجودين. وفي شيء بعد.
1: أيوة.
0: في ناس كانت لما نروح يقولوا لنا بس أنتم وين؟ أيوة المصور صح. وين المعدات؟ وين الإضاءات؟
1: وين الكاميرا؟
0: وين الكاميرا؟
1: نحن نطلب بالتليفون صور.
0: نصور بالتليفون.
1: نصور بالتليفون هيو. أيوة. بشيء بسيطة نسوي شيء واو.
2: يعطيكم الف عافيه صراحه. اليوم من زين اليوم الفيديوهات كم قاعده تجيب فيوز ويعني ابغى اشوف هذه النقله النوعيه اللي صارت
0: الحين فوق نص مليون نوصل.
1: نص مليون نوصل
0: ايوه ونتمنى يا رب هدفنا انه يوصل عندنا اعلان اعلان ترويجي الى مليون مشاهده
2: باذن الله. هل الكوميديا تطلع فلوس يعني؟
0: تطلع فلوس.
1: الكوميديا تطلع فلوس لو تضبطها صح
0: وتطلع أضواء وتطلع إن الناس تحبك تشوفك على طول تضحك. صرت إذا كنت مكان عام وحد شافني وضحك بشكلي ما أتحسس أقول أكيد أتذكر واحدة من الشخصيات اللي أنا سويتها. وبالفعل يجي عندي مثلا شخص أو بنت وتقلدني وتقلي أنت اللي سويتي هذه الشخصية أنت اللي عملتي كذا. فبالعكس والله مرات نحن نكون كوميديين والمر بظروف وراء الكواليس ونكون في لحظات يأس لحظات حزن لحظات صعبة في حياتنا سواء يعني شخصيا كذا. فلما أشوف الناس وأطلع من البيت وأشوف الدعم هذاك أقول أنا ليش زعلانة على من؟ أنا عندي فوق العائلة عائلتين وفوق الأخت أختين وعندي حرفيا صديقات من كل الأعمار. يعني حقيقي عندي عندي عندي سند حقيقي في هذا المجتمع.
2: وايد حلو يعني في جانب وايد إيجابي مبهر من هذا الموضوع. طيب كيف توازنوا اليوم بين أنه أنا بضحككم بس أيضا المجتمع حساس وفي ضوابط ومعايير الحفظات يعني.
1: حلو ذا السؤال. يعني لكنه صعب.
2: صح.
1: في عندك.
0: شوفي أهم شيء إذا عندنا ما يضحكوا علينا يضحكوا معانا. أيوه. علينا. أيوه. يعني يتفقوا معانا يضحكوا معانا على اللي سويناه على الشخصية الخيالية اللي مثلناها. أيوه. بس ما يضحكوا علينا إحنا شخصيا.
2: أيوه.
0: أيوه هذا يهمني واجد.
1: إحنا أساسا حتى أنا لما منتج المقطع أكسى أشوفه أقول يا أخي حس توا ذي اللقطة بيتكلموا عنك ذاك مسوين فقصها. حتى يوم أرسل اللقطة حالة أقول تقول لي هين ذيك اللقطة اللي مصورينها كذا أقول يا أخي لاحظ أنه لا خلني أحاكي أشوفها من وجهة نظر الوالد أشوفها من وجهة نظر كأني أنا أبوي إيش بيقول أبوي لو شاف ذا المقطع بيضحك ولا لا. أيوة كذاك أحس يعني
2: ينتخذ بعين الاعتبار.
1: أخذ
2: اليوم
1: بعين الاعتبار هيو.
2: مهم جدا
1: لازم.
2: صار في فيديو ندمت عليه أو واجهت انتقادات مرة شرسة
1: في فيديو
0: أظن في فيديو
2: كان عن يلا خبروني
0: خارج الرمانة يمكن ما حبكناها صح
2: اللي هي
0: كنا واثقين واجد فكرة لكرج الجبان هو رسوم فما حبكناها بطريقة تسرعنا يعني وفوق ان احنا تسرعنا كنا واجد واثقين خاصة الفيديوهات تجيب تفاعل ورا بعض ورا بعض ورا بعض فقلنا يلا بنسوي شيء خفيف بعد فترة الضغط هذه واكيد اكيد اكيد بيضرب
1: بيضرب
0: وما جاب تفاعل
1: ايوه لكن الحمد لله رب العالمين نحمد ربي كل مرة لما ما يجيب تفاعل لان نتعلم
0: صح
1: لو ما صار ذي الأشياء ما كنا بنعرف كيف نسوي هوك قوي
0: صحيح
2: جميل إيش اللي حبه الجمهور صوري كملك
1: عادي بس في مرة حتى صورنا مقطع كان في دار الأوبرا التحيدي اللي ما جاب تفاعل مع أننا كنا واجد تعبانين فيه كان شخصية أليس في بلاد العجائب
2: أيوة
1: سوينا كنت أنا شخصية ذاك وهي أليس
2: أوكي حلو
1: زين فما ضرب ما أدري ليش بس يمكن ما ضبطنا الهوك فكل أيوة. مرة لما نجنسي مقطع يطلع أحسن من اللي قبله لأن تعلمنا من أخطائنا إنه هذا المقطع هذه البداية لا نغيرها نسوي شيء أقوى
2: حلو أيوة. زين إيش اللي يحب الجمهور وإيش اللي ما يحبه من خلال تجربتكم
1: أنا أشوف إن الجمهور يحب الشيء الخفيف اللي بسرعة يدخل القلب ما يكون الشيء المعقد هي لما تقولي حين أفكار بيان أقول يا أخي أحسها صعبة الجمهور ما بيتقبلها بسرعة يعني أحس يبالي مخمخها خلنا نروح على الشيء السهل الممتنع أعتقد يسميه الشيء اللي إيزي يدخل في القلب على طول هذا اللي نركز عليه كان سواء كانت أغنية أو لحظة كوميدية مثلا قصة ليلى والذئب معروفة فنسوي شيء كيك الناس يحبوه ناس عارفين هذا الشيء البسيط وفعلا صح إنه يبين بسيط بس يا أخي يجيب ناس يحبوه هذا اللي إحنا نركز عليه
0: صحيح الناس تحب الشيء اللي مشهور يعني نفس دورة مثلا من ما يعرف دورة فنحن اختصرنا على نفسنا نص المشوار باختيارنا للفكرة نفسها يعني الذكاء في اختيار الفكرة بعدين اختيار اللي هي نسميها السبايسز ايش نقول الذبات القطات
2: لاحظت انكم تستخدموا ايضا اللهجة العمانية
0: ايوه لازم في كل فيديو يكون عندنا
1: يعني.
0: طابع عماني دشداشة كلمة
1: دائما نقولها أيوة. في كل لقطة لازم شيء عماني شيء عماني 200 كذاك
2: وصلتوا الخليج هل في تساؤلات من انه
1: فيديوهاتنا توصل
2: ايش السالفه
1: فيديوهاتنا توصل
0: ايوه
1: والدليل على ذلك انه احد زملائي ايضا هو عماني ويدرس في الكويت فيقول فيديوهاتك يشوفون ربعي يعني هو يدرس في المعهد، معهد المسرح، فيقول فيديوهاتك يعني ظاهرات عندهم، والحمد لله اصلا نحن نشوف في الكومنتات
0: السعودية
1: الكويت أيوه. كذا
0: نشوفهم يعجبهم ويعلقوا علينا
1: يعجبهم ايوه، ونحن نتعمد نسوي ذا الشيء. كل فيديو ما بس مبا في عمان، مبا خليجيين يعرفوا، مثلا لما نكتب سبيستون احس كل حد يعرف سبيستون، فخاص حتى المقطع كل حد بيشوفه. لو كتبنا كلمه عمانيه مثلا احس انه بيشوفوا العمانيين بيفهموا العمانيين،
2: بس ما بيفهموا مثلا في ناس ثانيين، فتضطرونكم توضحوا لهم
0: يعني أيوة. امان يعترف في لهجتنا لطيفه خفيفه احنا العمانيين،
2: بس في لهجه بايدكي
1: يعني احنا يعني هو الصعبه من داخل
0: ايوه لا احنا ماخذين
1: البيضاء نروح أيوة. البيضاء
0: أيوة. العمانيه البيضاء.
2: انا حبيت باربي العمانيه كيف كانت يعني جاي باسلوب باربي وعمانيه، واستخدمته في ساوند قديم لي من سندريلا العمانيه.
1: باربي كان جريء
0: ايوه كان جدا جريء يعني انا شخصيا كنت يعني كيف سويت حل نفسي هذاك الميك اب، كنت ابدا يعني اوكي مقتنعه واعرف انه بيجيب تفاعل وكذا، بس كنت داخليا اقول يا الله اريد اي شخص يمر في الشارع اريد امسك واقول له لو سمحت لا تحكم علي انا برسل لك المقطع هذا تمثيل، لان كان كثير ناس تمر وتضحك بصوت عالي يشوفوا يعني احمر ويشوفوا اشياء غريبه في وجهي فكانوا ينصدموا، لكن الحمد لله الفيديو جاب تفاعل واجد حلو، البنات حبوه لانه يحبوا
2: الميك اب الزياده. زين ليش حسيتوا ان هذا الفيديو جريء؟
1: يا اخي انا يعني من وجهة نظري كان جريء لانه ما شفت بنات وقت يصورن كذا مقطع نسيم ميك اب او ما ادري والله،
2: او انه الابتذال مثلا في الدلع وغيره.
1: أيوة. ايوه هو اصلا الفكره انه ما كان باربي، كانت البنت الاوفر صح او شيء
0: كذا. ايوه كان باربي
1: العمانيه، كان باربي اساسا ايوه. اللي ذكرنا بس كنت اخاف من موضوع الاظافر، ما كنا مركبين كنا مسين ورق
0: كذا
1: طويل أيوة. انه عباره
0: انه كان الفكره انه كل شيء يكون اوفر وما كنا مقررين باربي بالتحديد بس ان البنت الاوفر، فكنا نشوف من الشخصيه كرتونيه او معروفه هي اوفر كذا فهي باربي
2: يعني. جاءت عليه باربي مسكينة. بس كيف تحسوا اليوم أيضا في رسالة يمكن خلف هذا الفيديو للأوفر بشكل عام؟
1: هو كان أكثر شيء كوميدي الفيديو، إنه هي دائما البنت اللي تشخصن إنك أنت ليش تكلمني، كنت باغى من عندي شيء، هذا هو كان لقطة. وأنا أيوة. كنت أصلا دايب في الأرض يعني أنا من الشمس من الحرارة كنت دايب، والفكرة كان إعلان حل مكيفات
0: أيوة.
1: فهذا هو كان نوعا ما
0: كوميدي يعني. المرات في بنات الغير بسيطات أو المتكلفات حتى الأفكار عندهم تكون في سقف عالي أو خيالي، لأن هي تقول في الفيديو أعرف الحين بتقول أنا ذبت من جمال، طب الولد ذايب سايح في الشارع بالحارة تقول أكيد من جمالي وأبدا الشكل كان مو جميل، فهي الفكرة أنه هذيل الأوفر حتى تفكيرهم يكون
2: أوفر معاهم. طيب تواجهوا مثل قلتي نقطة أنه لا تحكمون علي يعني هذا تمثيل، فهل تلاحظوا أنه في ناس يعني
1: يحكمون
2: عليكم أنتوا الشخصيين
0: شخصي من أهلنا الشخصيين في مرات فيديوهات أهلي يرسلوا لي يقولوا لي إيش هذا أنت ما أنا يا أمي ما أنا هذه ما أنا
2: هذه شخصية
0: ثانية أمي متفهم الحمد لله، بس لازال في بعض يعني جزء من العائلة في تحفظ معين أنه لا يعني ما قادرين يقتنعوا أن هذا تمثيل أو ما عندهم ثقافة التمثيل. للأسف نحن في عمان موضوع التمثيل عندنا نوعا ما سوق نازل أو المسرح، رغم أنه شيء واجد عظيم ومجال واجد كبير، بس للأسف في ناس يعني ما تفهم أو ما تفرق من التمثيل إلى الواقع، ونوعا ما أخذ الموضوع بشكل إيجابي لأنه قدرت أتقن الدور لدرجة أن شخص يعتقد أني أنا شخصيتي صارت كذا
2: أيوة.
0: أيوة
2: جميل. يعني اليوم أنتوا استخدمتوا أيضا التمثيل وفي التسويق وقدرتوا أنكم يعني طلعوا فلوس أو شغل
1: أيوة.
2: ومجالكم في شيء
1: تحبوا
2: جميل جدا. أنا بكمل معكم الحديث بيان من الإشراق ومسعود العندليبس ممثلين وأيضا صانعي محتوى، وهم ضيوفنا اليوم في هلا كافيه، بس بنروح لمجموعة من الإعلانات وبعدها راجعين.
3: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
4: بفقراتنا
3: في هلا كافيه، نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
5: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام. ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
7: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
8: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2800-9004.
9: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510-3000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
10: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
11: حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص تساقط الرذاذ وهطول أمطار متفرقة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية الوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
12: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
13: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
14: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasar.om.
15: هلا كفي على هلا اف ام. هلا كفي.

0: إذن نكمل حديثنا اليوم الكوميديا في التسويق والإعلانات مع الممثلين وصانعي المحتوى مسعود العندليب وأيضا بيان من الإشراق. أروح معكم لتجارب، يعني تكلمنا قبل عن جمهور، الحين بنتكلم عن أصحاب الشركات اللي تتعاونوا معاهم، كيف تشوفوا التقبل؟ هل هناك أيضا خلينا نقول يفرضون عليكم بعض المعايير؟ كيف تتم هذه العلاقة والثقة بين الاثنين؟
1: أول شيء كل الناس اللي يجيونا أو كل الكلاينتس اللي عندنا هم جايين من فيديو سابق، يعني يقولون إحنا نريد شيء يشبه الفيديو الفلاني.
0: نعم.
1: فعلى طول نعرف هم إيش اللي حابينه يعني، ونتفاهم معاهم. وأول سؤال نسألهم، أنتوا شفتوا باقي المحتوى؟ تعرفوا نحن وإيش نقدم؟ لأن إذا ما تعرفوا أو ما مقتنعين الأفضل إن ما نجازف، لأن نحن نوعا ما يسمى إن أفكارنا مجنونة أو خيالية أو جريئة. هي مش جريئة لأن فيها شيء يعني جديد أو غريب، هي جريئة لأنه فقط أنها مختلفة ومميزة. فكانوا يعني كثير ناس يترددوا يعني، أو حتى نصور المقطع ويتم رفضه بعدين ترددا، خايفين أنه ينزل. طب خلونا ننزله، وإذا ما جاب تفاعل أو جاب انتقاد راح يتم حذفه. لا لا لا تنزلوا، خلاص بنعطيكم فلوسكم أي شيء، بس خلاص لو سمحتوا. المدير رفض أو أي أعذار ثانية. وأيضا في بعض المواقف أنه في ناس تقول لنا يعني ها ترى نحن نريد تفاعل، ترى نحن نريد شيء عالي، تصرفوا. طب يا جماعة الخير ما له داعي هذا كله، يعني الموضوع يعتمد على الفكرة، والفكرة جميلة في بساطتها.
2: Yeah.
1: فمرة رحنا إعلان وكان جت قالت جيبوا خروف أو ماعز عشان العيد، ومسكوا الخروف وسووا كذا حركات. قلنا لها ما له داعي، احنا بنسوي شيء بسيط ومتأكدين راح يجيب تفاعل. قالت أنا ما أريد أقل من 500,000 مشاهدة، أريد مشاهدة جدا عالية. فنحن نمشي عند المنتجات، هم 10 منتجات، نمشي عند كل منتج ونصور لقطات ماسكين المنتج نبتسم على أساس
2: كله
1: إن هذا
2: سايلنت ما نتكلم.
1: أيوة يعني جدا كان، وحتى ما جايبين مايك ولا جايبين أي حاجة. فطلعنا من هناك وهي مصرة أنه تقول نوعا ما أحس بالخذلان، أحس أنه أنا انخذلت أو انخدعت فيكم.
2: وتجيب طاري كانت تقول تراني أنا أقنعت المدير أنكم أنتو.
1: أيوة.
2: يعني عبارة أنت عليكم
1: أيوة كده تقول لو سمحتوا لا تحرجوني، أنا قلت بيجيوا بيان ومسعود وبيسؤولنا شيء واو ماعز أو شيء. قلت لها أنت أنا فكرت لما تقولي ماعز أو خروف يعني بنحط ستيكر أو صورة أو صوت، ما عبالي نجيب حقيقي. قالت لا في أحد المعلنين جاب وهذا واستفد. طبعا يعني ناس سووا أشياء غريبة عشان يجذبوا المشاهد، يعني يجيب ماعز حقيقي وأجلس أبهدله في الأسواق الباردة وأطلعه من طبيعته بس عشان أجيب تفاعل. أنا ما أرضى بهذا الشيء. فظلت على ضغط ضغط ضغط. كان ويكند، فأنا ما نشتغل في الويكند، نسلمهم يوم السبت. فجاء يوم السبت سلمناهم المقطع وقلنا بننزله. قالت تمام بس يعني لو سمحتوا أريد تفاعل وتصرفوا وأنا ما مقتنع. نزلنا الفيديو جاب أكثر من 500,000، كان أسماء دول العالم. كان فكرة بسيطة خفيفة، ما أذينا فيها لحيوانات ولا أذينا أنفسنا ولا يعني سوينا هذاك الجهد المبالغ فيه لأن المبلغ كبير أو حاجة. أيوه. قبيل.
0: هل تنزعجوا لما المعلن يحط شروطه ولا يخبركم السيناريو ولا يخبركم كيف تعلنون؟
2: أيوه أنا نوعا ما أحس أنه أبا يعطينا حريتنا، أحب كذا، أقول تثق فينا، تثق في أفكارنا السابقة، بنعطيك شيء واجد تحبه، أهم شيء أنت تثق فينا. لو في تعديلات بسيطة على سبيل المثال ها مثلا في غلط في مكان اللوجو كذا عادي، لكن كفكرة كاحتكار أحس ضايق إذا حد
1: أساسا ثقافة فيها. المعلن مفروض يتغير، أنه المعلن ما يتحكم بالمحتوى. المعلن لما يعني يتعامل مع، مش المعلن سوري، اللي هو صاحب البراند لما يجي يتعاون مع معلنين لازم ينوع. يعني لما أتعامل مع هذيل الاثنين بيان ومسعود لازم الإعلان اللي بعده لشركتي أو براندي يكون لي مثلا انفلونسرز مختلفين من جانب آخر من بيئة أخرى عشان أستقطب كل فئات المجتمع.
0: صحيح.
1: هم لا يريدوا مثلا رسمي، خاص رسمي رسمي رسمي رسمي رسمي، وكل يعني زملائنا من السوشيال ميديا نشوفهم متلونين على حسب نوع الفيديو أو على حسب نوع الحساب.
2: أيوه.
1: وهذا شيء ما حلو، بالعكس أنا أشوف الحلو أن كل واحد للون الخاص. كل ما تدخلي حساب تشوفي بيان مسعود تشوفي فيديو فيه براق كفر بيج ألوان غريبة.
2: أيوه.
1: تشوفي لازم موسيقى أو شيء يعني
0: شخصية كرتونية
1: أيوة. فالمعلن مرات يجي يقول لا أنا ما أريد، أنا أريد نوعا ما يعني أريدكم أنتوا، أريد التفاعل اللي عندكم بس برسمية أكثر، أو أريد يكون بطريقة معينة، أو يعطينا سيناريو يقول أنتوا مثلوا هذا السيناريو بس أريد ممثلين. طب ما راح يجيب تفاعل احنا لان جمهورنا ما يحبنا بهذه
2: يحب
1: الطريقه
2: يحب طريقتنا
1: أيوه.
2: ما يحبهم طريقتهم
1: ايوه
2: ايوه هذه هي هذا اكثر شيء انا احاتي نوعا ما يمحج يرسل لي سيناريو يقول لي سوي نفسه قل يا اخي خلي اعطني حريتي انا بسوي شيء احسن
0: المفروض يعني هو يعني هو صاحب كده. البراند يكون لما يجي مثلا اللي بيانو مسعود
2: أيوه
0: يكون شايف حسابهم وعارف اللاين والنمط واللون فبناء على ذلك يطلبكم للاعلان بس يعني هم يعني انتم متى تكيفوا مع البراند البراند المفروض تتكيف مع
1: أيوه.
0: لونكم
1: ايوه صحيح
0: في اعلانات ربطوها وشيء يعني قلت لهم لا
1: والله نحن مرة واحدة وقعنا في هذا الفخ فخ اللي هو التكيف كان إعلان لشركة وقالت لنا أن نكونوا نوعا ما بس قللوا شوية الحركة والتنطيط هذا يعني كذا قالت بطريقة
2: ورسلنا المقطع وقالت قصوا ذاك اللقطة
1: قالت
2: اللي فيها
1: يعني قصينا كل البارت اللي فيه السيناريو وخلت فقط البارت اللي نحن نتكلم فيه عن البراند قلت انتي كنتي تريدي فويس اوفر كنا بنعملش ونعطي شيء مجانا نحن ما يرضينا ننزل هذا الفيديو نزلنا الفيديو بالطريقة اللي نحن نبغاها جاب تفاعل نوعا ما متوسط فجأة بعد يوم أشوف الفيديو نازل في حساباتهم مقصوص منه كل اللقطات ومحطوط بطريقة يعني للأسف أنه أنا والدتي رسلت لي الفيديو قالت لي أنت صورتي كذا وليش مقصوص وفي نص الكلام ينقص يعني في نص الجملة ينقص أنا شكلي وينقص شكل مسعود وبعدين يكمل جملة مثلا واو هنا هذه الخدمة الفلانية 1-2-3 فقالت لي بيان ليش وش فيكم مستعجلين ولا تريدوا فلوس ولا إيش قالت إذا بتسوي مال أي شيء أنا أقول شو قصي في البيت فأنا لما شفت الفيديو رسلت لمسعود قلت له الفيديو انقص كامل بقى منه مال 20 أو 15 ثانية
2: أيوة بقى آخر شيء شالين
0: أيوة. هل يحق لهم أصحاب مثلا براندات أنهم يغيروا محتواكم
2: هو نحن ما سوينا مشكلة أبداً.
1: ولا أساسا اشترطنا بالبداية كنا بعدنا في البدايات
2: أيوة.
1: فمن هذا الفق قلنا خلاص منها خلاص أي حد يريد يتعامل معانا يتعامل بطريقتنا وانتهى نحن عادي نحذف أي فيديو ما يرضي الكلاينت لكن في نفس الوقت يحق لنا يا أخي نجرب طب يمكن يجيب يمكن يفيدكم يمكن يجيب لكم مبيعات
0: زين في أحس يعني خط فاصل ما بين أنه تكونوا أنتوا شخصيتكم نمطكم بس بنفس الوقت يعني راح تحكمون أو تحكرون أنفسكم غير لما بتجي براند وأنتوا بتكيفوا معاها فلوس أكثر يعني ولا
2: هيو هيو هو أساسا كل ما يكون نحن الشيء اللي قاسين نسويه أريح أحس كل ما كان الفكرة بتجيب لهم فيوز لهم يشوفوها من ذا المنطلق
1: أيوة صحيح أنا أساسا موضوع الفلوس نحن عندنا توجه أن الحل لكل ريال ما نأخذ أكثر من جهدنا إذا أعطينا يعني أكثر شيء تعبنا إذا جاب مبلغ يعني هو مبلغ أحلامنا بس نقول يا أخي عنا ظلمهم
2: عنا ظلمهم
1: ونشطط يعني صدق صدق ما يهدى لنا بال ما ننام نواصل نظل بالأيام نفكر كيف نسوي كيف أنه نحن ما نأخذ مبلغ ما نستاهل
2: واللي يخوفه أكثر شيء اللي حولك قبل نحن نقول واثقين فيك
0: يا ربي واثقين فيك مسؤولية
2: عاد في قلبنا يجلس ونقص نحاتيهم سبوع كيف شو نسوي لهم شو نسوي لهم بس نفكر لهم
1: وما نقدر نصرف الفلوس أيوة ما نقدر يعني ما نقدر نتعامل نصرف الفلوس ونشتري وكذا نحس أنه لا هذا كأنه دين لازم نسلم المقابل
0: جميل هذا خلاص العمل
1: ايوه
0: وهل فعلا يعني كيف تشوفوا ردات الفعل او انه هل قاعدين الفلوس تحللوها فعلا
2: تجيبوا لهم دبل الحمد لله رب العالمين احس يوم افرش السجاده وادعي الحمد لله ربي يعطيني يعني يطلع المقطع حلو
1: الحمد لله
2: حاتي
1: والله الشيء اللي تشتغلي على قده تحصلي فيه بركه وفكره work smarter not harder اللي ماشيين فيها اغلب الناس الحين انا ما اشوفها صحيحه في هذا المجال انك تشتغلي بذكاء مش بجهد يعني بس اشتغل هو اساس مش بذكاء يسموها work يعني هم قاسين يسووا اشتغل بمجامله مش بجهد ما في ذكاء في الموضوع هم فاهمينها غلط فيجاملوا يعني اوقف اقول السلام عليكم هذا المنتج كذا كذا كذا كذا واخذ مثلا 500 ريال طب انا وش سويت ما سويت شيء ايش الشيء الجهد الحقيقي اللي انا حطيته عشان انا هذا المنتج نفس كانه مالي انا اريده ينباع هذا اريده يمشي في السوق وما وللعلم ما اي شيء يعني في اشياء رفضناها لانه ما نحس انها اساسا نحن ما بنشتريها
0: ايوه هذا هو
1: البراند نوعا ما يعني اوكي الله يوفقهم بس نحن ما نشوف انه
0: ما يشبهكم
1: ما يشبهنا
0: وايش الاشياء اللي مثلا ترفضونها او تتقبلونها اكثر
1: والله شوفي نحن نتقبل المحلات العامة نحب الشيء يكون عام لما شوية يكون في تخصيص معين لمنتج معين أو أسلوب أو يعني توجه معين في ذاك البراند يعني مثلا براند مخدات براند عطور براند شوي يكون أصعب. أيوة. لأنش بتضطري تركزي على شيء واحد معين وقد يكون هذا الشيء طبعا الشيء الواحد ما ذوقك الحد.
0: صحيح.
1: فبتكوني تضطري تدوري هذيك الفئة تعرفي إيش هي تحب عشان تقدري توصلي لها هذا الفيديو عشان يشتروا. لكن لما يكون محل تجاري عام أو براند عام واجد أسهل.
0: زين. أيضا الخط الفاصل ما بين الابتذال وما بين الكوميديا هل تحطوا هذا في عين الاعتبار وصارت لكم مواقف مع هذه المواضيع ولا لا؟
2: أنا نوعا ما لما أخرج العمل لما أصور بيان ما قاملها أقولها بيان بسويتي ما حلو ترى ما يضحك عيدي عيدي عيدي أكون صريح يعني أعطيها وهي أيضا تكون صريحة معي نتضايق نتنازع أنه ليش وكيف لكن نكون صريحين. أقول إذا اللي صورناه حس لا حسني بنام إذا شفت المقطع ممل يعني فأعطيها بكل صراحة أقولها حس ده ما يضحك. أيوة. فنحن صريحين مع بعض ما نسوي شيء إنه يلا خلينا نكمل بس أهم شيء خلينا نصور ذا المقطع ونخلص. لا.
0: طيب هل ياتكم مثلا انتقادات إنه أو ما ضحكتونا أو
2: يجي
1: طبعا يجي أكيد
2: أحس أذواق ناس تختلف
1: وناس مرات ما تفرق بين الشيء السخيف أو أو المبتذل مثل ما قلتي والشيء الكوميدي حقيقي. الكوميديا مش استهتار أو يعني مسخرة معينة في شيء معين. الكوميديا أنك أنت توصل رسالة مثل ما قلت لك بس بطريقة خفيفة على القلب. صح. شخص يضحك ويستانس في نفس الوقت يستفيد معلومة يسيذ الفيديو إذا احتاج يشتري هذا الشيء. أما السخافة هي أنك أنت تسوي حاجة ثقيلة على القلب. يعني أنك تسوي شيء عشان أنا أريد أقول ضحكي ضحكي بليز بليز ضحكي الله يخليش ضحكي
2: فتبان كأنك غبي في المقطع.
1: أيوة. يعني أنك أنت تستغبى نفسك وتستغبى الجمهور عشان أوكي بيجيب مشاهدات كل حد بيشوف بس بيشوف هذيك العين اللي
2: بس ما من صالحك. أيوة. على المدى البعيد بيتذكروك أنك صورت ذاك المقطع.
0: أيوة. أيوة. طيب برجع للجمهور مرة ثانية ومسألة الإعلان أنه أنتوا صورتوا فيديو بعدين هذا إعلان. أيوة. الناس تزعل لما تشوف أنه هذا إعلان ليش؟
2: أيوة. أحس الناس يشوفوها من منظور يعني كأنه أوه يا ليت أنه كان إنه مقطع أجدت إنه كان عادي أحس إنه هم عاقبنهم ويبيون نستمر حتى أساساً بعض الأعمال الإعلانات يقولوا سيو بارت 2 مثلاً دور سيو دور 2 كملوا القصة فناس حابين ذا ستايل ولكن هو في النهاية أذواق
1: هو فكرة أنا شخصياً أحارب الإعلانات. يعني أنا شخصياً لما أكون جالسة أتصفح في الإنستغرام وأشوف إعلان أقول إعلان ما أريد أريد أشوف شيء يعني ما في ما سوى شخص لهدف معين سوى عشان يضحكني أو عشان أنا استانس بس أو عشان توصلني فكرة معينة أو نصيحة أو رسالة. فأنا شخصيا لما دخلت مجال الإعلانات كنت أقول كيف أخلي الإعلان كإعلان مقبول.
0: أيوة.
1: يعني يا أنك تمثل وتسوي محتوى تمثيلي رسالات هادفة ومضحكة وجميلة وتواكب قضايا المجتمع والناس تستفيد منك بس ما أنت تستفيد شيء يا أنك تعلن وتستمر في انك تكسب بس نوعا ما بتبتعد يعني معنويا عن الجمهور.
0: صحيح.
1: فهذا الشيء كان صعب. نحن نريد ندمج كيف اقول حل مسعود خلنا ندمج بين مواهبنا والاشياء وشغفنا ومحتوانا العادي والاعلانات. وبالفعل الحمد لله نجحنا الناس تكمل اعلاناتنا للنهايه وفي ناس للان ما تدرك ان هذا اعلان.
0: جميل. هو شوفي يعني في ناس صارت مثلا تدفع لمنصات معينه عشان ما يطلع لهم اعلان ولربما الناس اصبحت مستاءة من الاعلانات لانه فقدوا المصداقيه انه شخص يعلن اليوم لمحل عطور بكره محل عطور واللي عقبه وكلهم يمدحهم وكل فنان يعني فيمكن هذا الفكره اللي الناس صارت ترفض فيها الاعلانات. لكن هل سبق ورفضتوا اعلان رغم انه كان في مبلغ مغري؟
2: أيوة.
0: وراءه
2: فيه.
1: ايوه مره رفضنا
2: وفي
1: بعد رفضنا اعلان خارج السلطنه وكان مبلغ وقت حلو بس ليش؟ للاسف ما كان يناسبنا ولا العرض المقدم كان يناسبنا. نحن لما نريد نطلع نحسب كل خطوه. الفكره ما فكره مبلغ من يعطينا اكثر او من يقدم لنا افضل المزايا ويعطينا هدايا مع الاعلان. الفكره احنا في الكارير مالنا هذا كيف قاسين نتقدم فأي خطوة تكون محسوبة. فنحن نريد نطلع برا عمان ما عشان نحن هنا ما مكتفين لأنه نحن ما في حدود حل إبداعنا. نريد نتوسع نريد العالم يعرفوا أنه في عمانيين قدروا يوصلوا للعالمية.
0: جميل. إن شاء الله بتوصلوا العالمية
1: يا رب
0: بإذن الله تعالى. طيب تحسوا في تنافس بينكم كصنع محتوى خصوصا في مجال الإعلانات هنا. أيوة. في السلطنة
1: شخصيا انا وهو بيننا تنافس عاد ما بالس بالنحن والبقيه. تنافس حلو لكن صراحه تشوف وتتعلم، تجلس تشوف الانستغرام تشوف زملائك ايش يسووا تقول واو حلو التوجه اللي راح له، انا بعد بختار توجهي الخاص وهو، وما اشوف التقليد فيه مشكله، ناخذ من هنا ناخذ من هنا ناخذ من هنا وندمج ونطلع شيء حلو. بالعكس نحن داعمين لكل ال
0: طيب اللي قلد الفكره موجود. باكملها يعني سرقها وسوى نفسها
2: ما تعب نفسه. هذا ما تعب نفسه
1: بالضبط يعني بالضبط الله يسامح
2: كان
1: صارت صح حصلت معنا
0: اللي هو التنافس الغير شريف.
1: كنا في بداياتنا البدايات يعني ثاني اعلان في حياتنا ونزلناه تذكر بيكي بلايندرز كان
2: احيدها
1: ايوه نزلناه وواجد كانت الفكره انه هو اجرامي وكذا ومن هالكلام، وسبحان الله بعد اسبوع تقريبا نزل احد الزملاء يعني الله يذكره بالخير الله يستر عليه نزل فيديو بنفس الطريقه بالضبط، وانا ضايقت لانه هو طبعا في مجال يعني في مكانه شهره كبيره واحنا كنا لازلنا يعني تونا ثاني فيديو
0: بيقولوا انتم اللي قلدتوه
1: بعد ايوه وكان كل حد يكتب كل الكومنتات كانت تقول واو الفكره ما حد فكر وانا مسعود كنا نحترق، مش نحترق لانه يعني حسينا انه نحن ما وصلنا مكان بعد في البدايه فكان ما حلو شويه انه يتم سرق الجهد، ولكن الحمد لله الحين احنا متفوقين طبعا ومعروفين بافكارنا
3: وصعب ان الواحد يشيل شيء
1: صح
3: صعب صعب
0: تتعبون وايد في الجرافيك احس
3: تو نتعب
1: صعب حتى في الاي اي
3: نجلس له جلسه فاحس صعب لو حيقلدنا ونوعا ما عفويتنا شالتنا
1: صح
3: لحظه صح أيوة. انه اي حد بيجي يسوي شيء ما نفس العفويه مال بيان ومسعود
1: هو لو شخص اساسا قلدنا بيقلدنا مره مرتين بس بعدين
3: بيتعب.
1: بيجلس يقلد كل المقاطع
0: صح بيتعب
1: فمن اللي بيستمر في هذا اللاين يعني اذا هو اخذ اللاين من عندنا وبدا واحد اثنين ثلاثة من المقاطع من اللي راح يستمر؟ راح يستمر الشخص اللي فعلا تتدفق فيه هذه الأفكار
0: جميل
1: فإذا ما يفكر ما راح يستمر
0: يعني. أكثر فكرة خاطئة اليوم تفهمها الناس عن هذا المجال مجال التسويق أو الإعلان ثرو السوشيال ميديا برأيكم إيش هي؟ هل في شيء معين؟
1: أكثر فكرة خاطئة؟
3: أكثر فكرة خاطئة لربما أنه وش اسمه الأشخاص اللي يسيب إعلانات كأنهم نوعا ما ينافقوا انه ما حقيقي لربما هذا المنتج ما بس انا اسوي
1: ايوه مدح
3: احس
1: زايد.
3: هذا المدح زايد
0: يعني الناس ما بتروح لا قصدك ولا
3: احس ان المجتمع فاهم كذا هذا المنظور
0: بس أنا. يروحوا يعني يشتروا يتاثروا ولا
1: لانه يعني بسبب هذيل الاشخاص صارت سمعت الاعلانات في الحضيض يعني صارت الناس ما تثق تقول اكيد عشان هو ماخذ فلوس جالس يكذب
0: ايوه
1: فصار كل شيء نحن نسوق له ونتعب عليه وللعلم التسويق يعني عالم بحر يعني وفي واجد جوانب ولما أقولش أنا أشتغل في التسويق أنا ما أكفي يعني حتى لو كنت في شركة ما أكفي شخص واحد
0: صحيح
1: لأنه في جوانب التسويق في تفرعات والتفرعات فيها تفرعات وفيها يعني عشان أنت كيف توصل حل كل الأشخاص من كل النواحي
0: مع تجدد الأفكار أيوة. والآراء والأهواء طيب اليوم يعني تتفقوا معي موضوع العلاقات في التسويق أيضا مهم وأن لربما هي يعني أو هذا المجال يعتمد على العلاقات ليش رأيكم؟ يعني مثلا عندك علاقات مع أصحاب براندات وبيعلنون معك
3: وهكذا
1: أيوة. هو مهم بس ما أساسي
3: بس يعني هل قانا كذا شيء؟
1: نحن لا
3: ما
1: صراحة
3: ما قانا كذا واحد
1: نحن أساسا قاسين نتعرف نحن أساسا يتواصلوا معنا شركات ونقول واو شوف من تواصل معنا
0: يعني بالجهد بجهدكم وبتميزكم
1: أيوة لكن هذا الدليل إنه وصلنا مكان يعني حلو وتشوفونا شركات كبيرة
0: جميل
1: يا رب إن شاء الله تشوفنا شركات أكثر
0: نشوفكم في العالمية في نيويورك
1: يا رب
0: هذيك اللوحات المعلقة في الشارع ما أدري نسيت اسمها إنزين بيان من إشراق ومسعود العندليب راح أكون الحديث معكم بس بريحكم شوية بروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين
4: هلا كافيه على هلا اف ام المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط اكسب نقاطا بسهولة مع معاملتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر إقامات فندقية منتجات وغيرها المزيد استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om تطبق الشروط والأحكام بنك مسقط أفضل كل يوم ما باغي فوضى تكسر روتين يومك لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة
5: حرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
6: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
7: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
8: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
9: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasir.om.
10: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
11: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
12: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
11: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
12: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
11: فلنعرفها للعالم.
12: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: زين مستمعينا ودروب السلامة نتمناها للجميع. اليوم معنا بيام الإشراق وأيضا مسعود العندليب وهم ممثلين وصانعي محتوى. بروح معاكم لكم سؤال اليوم. كيف تشوفوا العفوية والقرب من الجمهور؟ يعني كيف قدرتوا تصيدوا جو الجمهور
1: للآن؟ والله إذا كنت عفوي وقدرت تصيد, نحن الحمد لله صدنا جو الجمهور, يعني نحن خلاص كسبنا فزنا.
2: أحس لازلنا بعدنا قاسين نتعلم, بس ها نحاول نفهم أكثر مو الجمهور يحب, وهذا هو أصلا دوري كمخرج لما أخرج ومنتج المقطع. أحاول أنه دايما تكون البداية هي اللي يمسكها الجمهور ويحبها, هذا هو. وبلس نحن أفكارنا الحمد لله رب العالمين هي اللي أساسا قاسة أن الجمهور يتابع المقطع للنهاية. فهذا هو
0: إلى جانب أوه. خلينا نقول أحيانا بعد أيضا مبادئكم مثلا وأشياء أنتم تعتمدونها في الحياة وشخصياتكم, هل تطبقونها في الإعلانات؟ يعني مثلا مسألة المشاريع اللي تدعم وغيرها المقاطعة.
1: والله حقيقة إن إحنا أي مشروع مقاطع يعني أو براند مقاطعة أو سمعنا أنه مقاطعة حتى لو ما متأكدين نتجنب من البداية, ما نريد نكون سبب في أن نحن, لأن نحن نعرف أن الحين عندنا نوعا ما أساس قوي, وأن إذا ما جبنا مبيعات جبنا مشاهدات جبنا شهرة مو بنجيب شيء لهذا البراند إيجابي, فما نريد النافق أو عشان الفلوس أو غيرها. فنتحذر يعني نشوف وش هي الشركات المناسبة عشان نحن نتعامل معها, ونبحث عن كل شركة حقيقة, ونسأل نجلس نسأل للأصدقاء الناس اللي نعرفهم, نسمع حد يشتغل هناك كيف تنصحنا نشتغل لهم نعمل لهم حاجة حلوة يستاهلوا ولا لا. طبعا ما في مشروع ما يستاهل, كل مشروع يشتغل على نفسه, بس إذا في مشروع صراحة مقاطعة يعني خلاص هو خط أحمر بالنسبة
0: بعد عن الشر والنيلة.
1: أيوة
2: في حتى سابقا عرض كبير مبلغ كان وقدره من أحد الشركات, ولكن أنا قلت لها ترفض.
0: أنتوا كيف تتأكدوا أن هذه مثلا هذه الشركة تدعم أم لا؟
2: أحيانا أوفيس يكون واضح
0: كيف؟
2: خلاص أوريدي خلاص يعني معروف
1: الموضوع
2: خلاص
1: يعني محسوم أن هي شركة داعمة.
2: وأنا كنت دائما أقولها أنه أي مبلغ يروح أكيد الله سبحانه وتعالى بيعوضنا بشيء أحسن.
1: أيوة صحيح.
0: إيش التحديات اللي واجهتوها, صعوبات والعقبات فيه في هذه الرحلة؟
1: أنه نحن تيم عمل ما نسكن في نفس المكان, فنضطر في كل يعني عمل أن نلتقي ونجلس مع بعض وندور المكان المناسب اللي يعني يحتوينا عشان نقدر نشتغل. وإذا كان عندنا أعمال آرت مثل قص لصق تلوين صبغ حاجة معينة عادي نفرش على الرصيف ونجلس, لأنه ما في حل ما في حل ثاني, لأنه نحن ما قدر أجيب بيتنا وما قدر أروح بيتهم, فصعب وقت كان عندنا هذا الموضوع. صح. أيوة تحدي كان كبير ولا زال, لكن الحين عندنا خلاص بعض الأماكن اللي معتمدينها اللي نعرف أنه حتى الأماكن اللي موجودين في المكان يعرفوا أن هذيلة مشاهير ويجيوا هنا يشتغلوا. سواء حتى عادي نفرش يعني حصير في حديقة ونجلس نشتغل
0: أقبال شركتكم الخاصة
1: يا رب أو مقر أو حاجة.
0: أيوة بالضبط سولكم كذا هيد كوارتر.
1: إحنا عندنا والله عندنا مجموعة من الأشياء اللي اشتغلناها, يعني أعمالنا أزياءنا الخاصة موجودة عنده وعند ستور وحاطينها في ذاك الستور, كل الأزياء اللي اشتغلناها اللي يعني صنعناها قبعات ونظارات أشياء غريبة تحصل هناك حتى بواريكو
0: كل شيء.
2: أيوة.
0: طيب يعني دائما يقول الشهرة لها ضريبة, فإيش اللي أخذتها منكم هذه الرحلة؟
2: هو مخيف نوعا ما أنك أنت دائما تكون تحت الأنظار من ذا الشخص, توهم معروفوك أنك أنت إنفلونسر وكذا وتسوي إعلانات, لكن تحاتي بكرة يشوفوك لربما مثلا خلنا نقول لا سمح الله استوى حادث أو شيء, أنت معصب ومتضايق صرت نازع مثلا, يمكن شخص ترى يصورك يقول ذاك صانع محتوى اللي يصور
0: ما مسموح لي أعصب.
2: أيوة كيف أنت تعصب ما طبيعي, يعني سبحان الله دائما تكون تحت الأنظار. أنا في مرة كنت طالع وراح أتشرى يعني من دكان, ويعني كنت شعري كشة ولابس عادي
0: كان الحارة
2: لبسها
0: يعني.
2: عادي كان أحد الأباء يعني مع بنت صغيرة قال علي أصور معك, قلت لا عادي تفضل, لكن ايش وقفي هذاك اليوم شعري طاش وحتحب عني وراح اشي يعني اشياء حل البيت. فهذا هو انك تكون تحت الانظار دايما, فلازم دايما انت تحسب حساب كل شيء, انك انت مو قاس تسوي مو قاس تقدم ايش اللي قاس تقدمه, لازم انك تشوف اكيد ناس بيعرفوك في كل يعني معظم الاماكن,
0: لازم يكون كل شيء فانسي وايش دكان
2: لازم حارة. على الاقل يعني تكون هيوة وتلاحظ على نفسك انت مو قاس تسوي.
1: ايوه لازم دائما تكون انت الكاميرا حل نفسك، تشوف نفسك انت كيف قاعد تتصرف، لانك نوعا ما قدوه حتى حل شخص. انت تمشي في الشارع وناس تشوفك ما تعرف من اساسا ماخذنك كقدوه، يشوفوا مشيتك او حركاتك او ضحكتك او مكان عام، ممكن شخص يقلدك هو يعرفك بس انت ما تعرفه.
0: صحيح.
1: فانا صرت اشوف كل الناس اعتبرهم يتابعوني حتى لو ناس ما يعرفوني، اقول لو كان هذا يتابعني ويحبني وبدر مني ان اتصرف في مكان عام، ضحكه عاليه، اسلوب غير حلو مع موظف،
0: احيانا عفويتك بعد مثلا
1: أيوة
0: تاخذها
1: شيء لابد منه. ولكن هذا انا بالنسبه لي التحدي انه نوعا ما قصرنا في علاقاتنا مع اهلنا. عندنا ضغط عشان تسعى في عمر العشرينات تضطر انك تقصر في جوانب اخرى للاسف، يعني ما وقت اجلس مع اهلي الحين نفس قبل، اصدقائنا يعتبوا علينا دائما، انتم نشوفكم في الفيديوهات بس ما تجيوا معنا، يعني مسعود ربعه الخاصين وانا صديقاتي الخاصات يقولوا انتم كل الوقت مع بعض، طول الوقت تصوير، طول الوقت خلاص يعني بعتينا، لا انا ما بعتكم لكن
2: سكجول
1: مضبوط. ايوه جدولنا جدا
0: تشتغلون من كم لكم يعني عدد الساعات؟ قلت لي انك مواصل يعني.
2: نعم المواصل
0: 24/7 ولا ايش؟
2: مواصل من متى؟ من الفجر بعد نقص المنتج.
1: ايوه احنا نشتغل يعني كل ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه اظن، ونشتغل غالبا الويكند
0: صراحه،
1: ونفس الوقت مرات نحط جاب للراحه، لكن هذا الجاب للاسف يكون انقاذ وضع لفيديو مثلا ما ضبط،
2: فيديو متاخرين مثلا او شيء،
1: او تصوير ما كان حلو او حاجه نحتاج نعدلها.
0: جميل.
1: فنضغط نفسنا للاسف.
0: طيب الشيء الجميل اللي اعطتكم اياه هذه الرحله؟
2: الشيء الجميل
1: نعترف مسعود
0: غير الفلوس يعني
1: خلاص.
2: أحس محبة الناس، أحس الشيء واجد حلو، باقي الشعور حلو.
0: أيوة.
2: لما يجي يسلم عليك خلك يا أنت ذاك أنت كذا، ويفرحوا ويصوروا، أحس راحة نفسية. وأفرح أنا لما أشوف يعني أحيانا شيء منهم يكك صغار، ودائما صارت تقول قلوبهم دائما صافيه. أيوة. ما تحس ما ينافقوك، ما يقول لك انت مثلا.
1: أيوة.
2: فلما تشوفك يفرحوا، لما يشوفك تفرح نفسيا، تقول الحمد لله هذا يعني طيور الجنه بعد اوكي
1: يشوفك انت شخص احباب الله.
2: ايوه الحمد لله
0: براءه الاطفال يعني
2: ايوه هم
0: تحس
2: ما انه بينافقك، يقول لك
0: بالضبط اللي يحبك او لا.
2: أيوة.
0: راح يعطيك في شكلك،
2: يعطيك مره في شكلك.
0: ويمكن بعد انكم قاعد تمارسوا مجال التمثيل اليوم بطريقه يعني باللي تحبونه، وقاعدين تحصلوا من وراءه عائد، يعني you become independent human beings ولا. أيوة. ايش رايكم؟
1: ايوه
0: زين، ايش الرساله او الاثر اللي حابين انكم تتركونها خصوصا فيما يخص التسويق الاعلان وغيره؟
1: احس انه لا تهملوا هذا الجوانب، يعني بليز نحن نتمنى ان نحصل اهتمام اكبر، نتمنى ان نحصل احتواء اكبر في هذا المجال.
2: صحيح.
1: نريد نشوف ناس ينافسونا، نحن ينافسونا في مجالات الاعلانات بس ما حد ينافسنا في لاين مالنا الخاص، ما حد ينافسنا في طريقتنا. نريد ناس اكثر تكون معانا، نريد نعلم ناس، ونريد نحن نتعلم من الناس. ومرات يتعبك انه ما في رفرنس، يتعبك انك انت تبتكر شيء جديد وما قادر، انك ما عندك شخص اللي تشوف عليه وتقول اوكي باخذ منه هذا وهذا وهذا.
2: أيوة.
1: فرسالتي ابتكروا اشياء جديده، قد تكونوا انتم يعني شغف وقدوه وصوره يعني للاخرين.
0: جميل.
1: فوالله العظيم انا اتمنى حقيقه، ورسالتي للكل انه ابدا لا تترددوا، ما تعرفوا ممكن شيء بسيط او صدفه توصلك مكان واجد كبير. كل شيء فيني اليوم من فوق لين تحت، من شيلتي لحد وانتم بكرامه الكعب اللي لابستنه من فلوس الاعلانات اليوم، تليفوني، علاج امي، علاجي الخاص، الظروف اللي امر فيها، لولا هذا المجال، لولا هذا الجمهور، لولا هذا كله، لولا الكوميديا وان انا عندي حس كوميدي، ما كنت ابدا قدرت اني اعيش. فهذا فعلا هذا مصدر دخل، وهذا فعلا لقمة عيش لواجد ناس. فاللي عنده الشغف يبدا وما يحاتي.
0: وايد حلو انه ما يستهينوا ايضا في مجال الاعلانات.
1: ايوه طبعا،
0: يعني المجال اللي دخل ما شاء الله. أيوة. في ناس نشوفهم دول اخرى سيارات وشنط وامر.
1: أيوة. ان شاء الله يا رب يا رب.
0: الله يبلغكم هذيك المرحله يا رب. ماذا عن مسعود العنلي باليوم الاثر اللي بدك تتركه؟
2: انا اتمنى صراحه ان يكون في دعم للشباب. احيانا بعض المقاطع اللي نشتغل عليها احاول من خلالها اوضح انه ترى شوفوا نحن ممثلين شطار، حاولوا تنادونا في اعمال، حاولوا انه كذا. احس نحن واجد شطار في لو كان محتوى اطفال.
0: صحيح.
2: تحسي لا
0: نقدر
1: برنامج
2: اطفال، احس عندنا اسلوب معين. هيو ف فدائما انا احاول ابرز هذا المنظور. بعض اللقطات مثلا فيها بين احسها ادت بهذه اللقطه احطها كامل بالنكت اقول عشان يشوفوا ان هذه ترى شاطره في التمثيل ويشوفوا ايضا مسعود. فانا لما بننسي هذا المحتوى احس انه خلاص هذا كنا نافذتنا الشيء اللي نحبه سويناه. أيوة. على الرغم انه ما هو ذاك القوي بس على الاقل سخرنا نفسنا ان احنا نظهر هذا الشيء. تمثيل حلو لانه رساله في النهايه. نحن مثلا الافلام اللي نشوفها قصص مال عمر بن الخطاب ذاك المسلسل هذاك ممثلين في النهايه ولكن صحيح. عندهم رساله. نحن ايضا ممثلين وعندنا رساله.
1: والخطوه الاولى ما لازم تكون واجد فيها تكلف. وانت وانا مسعود نتفق على هذا الكلام, انت الاداه الاساسيه في العمل, مش التليفون ولا نوع الكاميرا ولا نوع الإضاءة ولا المكان ولا زاوية التصوير ولا أي شيء, حتى الفكرة أنت الأداة المحرك لكل هذه الأشياء. جميل. إذا يعني في ناس تتكلف عشان أبدأ لازم أشتري كاميرا وأشتري معرف إيش, اشتري أفكارك, اشتري قيمتك الحقيقية, أعكس هذا الشيء وبتقي كل هالأشياء إن شاء الله بعدين تتسخر.
0: جميل جدا. اليوم تقدمتوا لنا قصة نجاح جميلة ومن الشيء البسيط قدرتوا أنكم تسووا شيء كبير, وشغفكم هو اللي كان الدافع وأيضا محاولاتكم وأنكم تكونوا أنفسكم, فهذا أمر جدا مهم. مسعود العندليب شكرا لك على قبولك الدعوة وتواجدك معنا اليوم.
2: شكرا لك,
0: يعطيك ألف عافية. أيضا بيان من الإشراق thank you so much على تواجدك معنا وعلى الرسائل الحلوة اللي قاعد تقدميها للمستمعين. شكرا لكم, وأنا مرة يعني كذا مبسط معاكم. أيضا مستمعين الأحبة روح لي فاصل قصير وبعدها راجعين.
3: هلا كفي على هلا FM. Yes, sir.

0: Electro. هلا كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: وأكيد يعني مساء الاثنين ومشوار هلا كافيه ليوم الاثنين، لا اليوم الأحد. أكيد دروب السلامة أتمنى لكم وين ما كنتوا، وأتمنى لكم ساعات طيبة، كونوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.

0: البشير يخلطوا بين الجلطة والنوبة والسكتة القلبية، لكنها ثلاث حالات مختلفة تماماً. الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي، ممكن تصير في القلب، الدماغ، الرئة أو الرجل. إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماماً، توقف مفاجئ لنبض القلب غالباً بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة، والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة وتشخيص مختلف.
1: يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: أبواب المستقبل من خلال برامج التأهيل والنطق وتنمية المهارات الحركية في سنواتهم الأولى. نمنحهم الفرصة ليعتمدوا على أنفسهم ويكونوا فاعلين. لا تتردد في طلب الاستشارة، فكل يوم يمر هو خطوة نحو استقلاليتهم.
1: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب
3: هلا أبقى.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

يبرد مكيفك أكثر ويستهلك كهرباء أقل. نظف الفلاتر بانتظام. درجة حرارة 24 مئوية مريحة وتوفر عليك الكثير. المكيف النظيف يبرد أكثر.

0: الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

الربو لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب قيل وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا بالمونديال.

استمتعت مع فنان العرب؟ ترى عندنا ساعة كاملة هالأسبوع لأحلى أغاني يوم الاثنين الساعة 12 منتصف الليل على هلا أف أم.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767 او

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: إذا عندكم إعلان وحابين تحطوه بين هالإعلانات اتواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية. هلا.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: اليوم ما شبيت يخلى من العطال. في واحد من الشباب 22 ريال حال ليتات الحوش أظني تقريبا 7 و8 متكسرات تمام ومحترقات ما يشتغلن. قاب هذا ويماخذ له الليتات على صاحب البيت والدرج على صاحب البيت، وبعد ما نخلص شغله قال له دوك تعال تقهوى وضرب عليه 22 ريال. ليش؟ أنا أتسلى، أنا أشوفها هي تسلية وكسب خبرة، وأحيانا تجيب ربيعك تجيب أخوك تجيب صاحبك تقوله تعال ساعدني.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

كافو اللاعب البرازيلي هو الوحيد الذي شارك في 3 نهائيات لكأس العالم 94 ضد إيطاليا 98 ضد فرنسا و2002 ضد ألمانيا. هل سيكررها ليونيل ميسي ويعادل الرقم القياسي؟ هلا

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي.
3: وجوه البحر

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كل خليجي.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

لا تنسى أشجارك، اسقيها في الصباح الباكر وآخر النهار، تجنب الري وقت الظهيرة، وخفف التقليب لأن الشمس قوية. الشجرة الظليلة نعمة، حافظ عليها.

0: Abor avea magica ai?
1: Da, mes, da, de, mes, me.
2: Așa, mama, baby, abate, abate, abate.
3: هل كنت تعلم إن متلازمة داون ليست مرضاً؟ هي مجرد طفرة جينية بسيطة في الكروموسوم رقم 21. هذا الاختلاف هو ما يجعلهم مميزين بابتسامتهم الصافية وقلوبهم الكبيرة. دورنا اليوم ليس فقط قبولهم، بل إدراك إنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا العماني. هم طاقة، هم إبداع، وبدعمنا لا حدود لما يمكنهم تحقيقه.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب
1: هلا أبقى.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال، أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل. تبي اعلانك يوصل للكل.

0: 5-5-1-0-2-7.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 9-3-5-1-0-2-7.
3: هلا أف أم
4: مزاجك.

0: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا، كلمنا على 9634 4766.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-4004.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: الآن عندنا موسم الصيف طبعا تكثر فيها الشكاوى على بعض القطاعات مثل إصلاح المركبات، مثل إصلاح الرادياترات، إصلاح المبردات، إصلاح المكيفات. فطبعا مثل هذه الأنشطة نعمل حملات، عملت الهيئة مسوحات على الأسعار، وقفنا على متغيرات الأسعار أسبابها. طبعا إحنا عندنا الحين في الفترة هذه موضوع المواشي، أحيانا في سعر معلن عنه يعلنه المزود العامة، يعني يضع في قائمة بعض المزودين بممارسة إنه إيش يضع لك كميات من المواشي في أماكن أخرى، يعني يقول والله هذه خارج إطار السعر. إحنا ننزل ميدان وننزل، وأنا نزلت شخصيا يعني بأن على اعتبار أن يعني متسوق عادي، أنا أريد والله بالمبلغ هذا أريد يعني أشتري، يعني هل عندكم كذا، فنبحث عن مثل هذه الأمور. يعني أحيانا يتم الكشف عن بعض المخالفات ويتم طبعا التعامل معها. فإحنا نستعمل المتسوق السري، من الأهمية أنا أرى في وجهة نظر إن المتسوق السري يستعمل وفعلا يفعل.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، أحرز أهدافه خلال بطولات 2006 و2010 و2014 و2015 و2022.
1: هلا بالمونديال.

علشان تكون صديق لي هلا FM اشترك معنا في خدمة الواتساب. ارسل كلمة هلا على الرقم 79011027. ارسل هلا 79011027 واحنا بنرسل لك كل الأخبار والتصريحات والمقابلات. هلا FM مزاجك بالعربي.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا FM.
0: هلا FM.om.
2: هلا FM.
3: مزاجك.

الفن لخلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالاي اي على هلا اف ام.
1: علي علي بطل أصلي هيا دريك أندايزك.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
3: 2200-9004.
2: تواصلوا معنا اليوم.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف، كل الحكايات،
6: كل الحكايات
5: وكل الأسئلة،
4: كل الأسئلة من الأحد.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحله عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني امشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
2: مشاعر. قصه اغنيه المسافر قصه جميله انا سمعتها الله جميله هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل اربعه عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم
0: 9634-4767 9634-4767.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.